لأنها فكرة أكبر من عقلنا، ولأننا ما بنقدرش نتخيلها، لأنها مش حاجة ملموسة، مش حاجة مادية في إيدينا بنقدر ندركها. زي بالظبط كده لما بنقول عن كلمة الإنفينيتي، المالا نهاية، مش بتعرف ندركها، مش بنقدر نستوعب. الحقيقة ذهننا محدود، عقلنا محدود، والله غير محدود. لما بنحاول ناخد الله الغير محدود نحطه بشكل مجسم مادي علشان ندركه بالكامل 100%، بنجد صعوبة. فعشان كده بنقول انه فكرة الثالوث دي صعبة جدا، لكنها جوهر شخصية الله، طبيعة الله، وهنبتديها خطوة بعد التانية علشان ندرك الثالوث. أول نقطة مهمة أوي نفهمها في طبيعة الله كثالوث، إن الله واحد. تثنية 6:4، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. في ملوك الثاني 19 حزقية الملك وهو بيصلي بيقول أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك. ملوك الثاني 19 أنت الرب الإله وحدك. أشعياء 44:6 ولا إله غيري، هو الوحيد الموجود، الرب إلهنا رب واحد. في مرقس 12:29 يوحنا 10:30 أنا والآب واحد ليكون واحدا كما نحن. يوحنا 17:11 كل الآيات دي بتقول لنا إن الله واحد. لكن مهم نفهم إيه نوع الوحدانية دي؟ هل وحدانية مطلقة؟ هل إن الله واحد جامد لا يتغير ثابت؟ ولا ايه نوع وحدانيته؟ علشان كده المعنى الحقيقي لوحدانية الله هي وحدانية جامعة لأقانيم، مش مطلقة، مش جامدة. جامعة لأقانيم الآب والابن وروح القدس، أو زي ما وضحتها من شوية، ذاته وكلمته وروحه. الله واحد، لسنا نؤمن بتعدد آلهة، لكننا نعبد الله الواحد الثالوث. طبيعته ثالوث، وحدانيته جامعة، هي نفس المعنى. هنكمل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشرح كل أقنوم منهم، الآب والابن والروح القدس، وإزاي هما التلاتة واحد. ننتظركم الحلقة القادمة. ربنا معاكم ويبارككم.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

يا رب، أنا بصلي يا رب من كل قلبي إني أصدق يا رب في إنك موجود ليا. أنت حصن حياتي، أنت قريب جدا، أنت قريب لمن يدعوك يا رب، أنت مش بعيد يا رب. دي أكتر حاجة إبليس بيحاول يصورها لنا، أنت بعيد هناك، زي بعد عرشك عن الأرض يا رب، بعد معونتك عننا، وده مش حقيقي يا رب. أنت قريب جدا يا رب. أنا بصلي يا رب ليا ولأجل كل إخواتي يا رب، كل واحد فينا يا رب بي بي بي بتجيله جوه ذهنه فكرة إن أنت فين يا رب، أنت فين، أنت النهاردة جاي تقول لنا أنا قريب جدا، أنا أقرب ليك من الهوا اللي حواليك يا رب. إحنا بيك بنتحرك، بنحيا ونتحرك ونوجد، ويا رب ال ال ال القرب اللي موجود يا رب يطمنا ويقول لنا ان اللي جاي مهما كان صعب، والظروف اللي احنا فيها مهما كانت عسرة يا رب، انت تقدر تخرجنا منها، انت تقدر تعطي نعمة يا رب، انت عند عرشك يا رب في معونة. عشان كده يا رب احنا بنطرح ثقتنا يا رب وبنقول لك يا رب احنا مصدقين فيك، مصدقين انك قريب جدا، أنت لست بعيدا، لست رب إله يا رب مش سامع لصلاة ولاده ولا لصرخاتهم. تعال إلينا يا رب النهاردة، اتكلم لقلوبنا بهذا القرب، اتكلم لقلوبنا عن هذا القرب. قد إيه أنت تفاصيل حياتنا أنت عارفها، أنت جاي تقول يا رب أنا سامعك، أنا سامع صلاتك، أنا شايفك وفهمك وعارفك وعارف تفاصيلك يمكن أكتر، أكيد أكتر من اللي أنت عارفها يا رب. أنا بصلي يا رب إنه هذا الحق يثبت ويترسخ جوه أذهاننا، عشان يا رب كل خوف يطرح، كل تعب يترمي عند رجليك يا رب، ونجي يا رب نرتمي في أحضانك.

بكرر الكلمات دي ازاي ما ثقش فيه، ازاي بعد كل ده ما اثقش فيه، ازاي اخلي ظروف تشك

مصدقة يا رب انك قريب مني، انا مصدق انك قريب مني يا رب. مفيش حاجة تكذب الحقيقة دي جوايا، ولا ظروف ولا افكار ولا كلام ناس. انت عارف اللي انا بمر بيه، انت الوحيد اللي تقدر تقولي انا فاهم وحاسس.

0: كررها، قريب قريب، انت قريب يا رب.
1: قريب لمن يدعو،
0: انت مش بعيد عني يا رب ولا عني.

ولأنك قريب يا رب أنا بصدق إني مش لوحدي. ياما أصدقاء بيجوا يتلموا وقت الصعوبات أو وقت بداية الصعوبات، لكن بعد شوية الناس كلها بتروح لبيوتها، كله بيروح. أنت الوحيد اللي بتبقى، أنت الوحيد اللي بتفضل، أنت الوحيد اللي بتستمر تدعم وتسند وتقول أنا موجود، أنا حاضر، أنا قريب، أنا مش وحيد يا رب، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت رفيقي، أنت السند، أنت يا رب اللي باعت جواسيس محبة خير ورحمة يتبعانا كل أيام حياتنا، يفضلوا ماشيين ورايا، أنت باعتهم عشان يا رب ما تسيبش لوحدي. أنا مش وحيدة، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت يا رب السند. عشان كده أنا هكلم نفسي وأقول الوحدة اللي إبليس بيخدعني بيها أو يقول لي إن أنا أنت لوحدك في التعب ده، محدش حاسس بيكي، أنت حاسس، أنت موجود، انت شمسي في نهاري، الوقت اللي الدنيا بتبرد وتتقل وتظلم، انت الشمس دي يا رب، وانت في برد الليل يا رب انت اللي تكون بتقود خطوتي. انا مصدقة فيك، مصدقة يا رب انه كل احساس يا رب بالقرب، كل احساس انك موجود يا رب، انت وحدك اللي تقدر تعمل تشحنه جوايا، وفيه يا رب اقدر اصدق واقدر اعرف واقدر اعيش يا رب الحق ده، انك انت موجود ليا، الرب قريب وانا مش وحيد.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. البصر من ضمن البركات الكثيرة والمتعددة والمتنوعة التي لا تقدر بثمن. أنا مرات كتير انكسرت نظارتي وكان عندي مشكلة أو تضيع النظارة وأبقى بدور على النظارة من غير نظارة. على أي حال، كان لصديقي وجيه وهبة قدرات غير عادية، فقد بصره منذ أن كان طفلا، لكن يستطيع أن يميز الأشخاص والأماكن وحتى الساعة والألوان بصورة تدعو إلى العجب. البصيرة تستطيع أن تبصر ما لا يستطيع البصر أن يبصره. البصيرة تستطيع أن ترى حل مشكلة يرى البعض أنها لا حل لها. البصيرة تصدق إنسان يقول البعض إنه كاذب. البصيرة ترى الأمل البعيد حين لا يرى آخرون سوى اليأس. البصيرة هي عين الذهن. البصيرة هي عين الذهن التي ترى ما وراء الكلمات والأفعال والموجود. البصيرة ترصد المشاعر وتسترشف الهواجس. والإنسان، أي إنسان وكل إنسان عادي، يؤمن بما يراه وما يلمسه وما يسمعه، وكلها أمور تخطئ وتصيب كلها. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن كلمة الله تعلمنا أن نحيا بالإيمان لا بالعيان، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، وأن كلمة الله أثبت حتى من معجزات الله نفسه. أكرر العبارة، كلمة الله أثبت من معجزات الله. لماذا؟ لأن المعجزة التي يجريها الله مع شخص قد لا يجريها مع شخص آخر. ففي ناس ماتوا بالإيمان، وفي ناس نجوا من حد السيف بالإيمان. ثم إن المعجزة التي تحدث في مكان قد لا تحدث في مكان آخر. عصا موسى يستخدمها مع فرعون، يستخدمها مع البحر الأحمر، لقد قد لا تصلح عندما يتحدث إلى الصخرة. والمعجزة التي تحدث مع شخص قد لا تتكرر مع نفس الشخص. لذلك قال أليشع للأرملة الفقيرة: عيشي بما بقي. مش كل ما تحتاجي تجيبي من الجيران أوعية ودهنة زيت وتبيعي، عيشي بما بقي. لكن كلمة الله تصلح لكل الأجيال والأعمار. يقول المختبر: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. إن كلمة الله تصلح لكل الأجيال، لكل الأعمار، لكل المناسبات، لكل الاحتياجات. لذلك الآية التي يجب أن نحفظها، آية الصباح والمساء، بسمة الصباح وهمسة المساء، الآية تأتينا من رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 19. بطرس الثانية 1:19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. أكرر الآية، بطرس الثانية 1:19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ردد من فضلك مع الآية مرة أخيرة: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ترى هل تثق في كلمة الله؟ هل تتكل على مواعيد الرب لك؟
أكد للرب هذا. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إخوتي الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ومهما يكن الأمر إن كنت في بداية اليوم أو في آخر اليوم أصلي أن يبارك الرب حياتك. لازلنا نتأمل معا في كلمة الله، وقلت إن الكلمة كلمة الله أثبت من معجزات الله. كلمة الله أثبت من معجزات الله. تسألني إزاي؟ لتونا قبل الفاصل توقفنا عند الآية، آية الحفظ بطرس الثانية 1:19، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض الآية 16 بيقول فيها هذه الكلمات. يقول: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته. معينين يعني إيه؟ يعني شايفين بالعيان. كنا معينين عظمته. والآية 17: لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. يبقى عمل إيه؟ كنا معينين عظمته، يعني شايفين، وكنا سامعين، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا عليه. الآية 18، يبقى الآية 16 كنا معينين، والآية 18 كنا سامعين، والآية 19 وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من إيه؟ أثبت من رؤيتنا معينين للرب على جبل التجلي، وأثبت من سمعنا لصوت الآب ونزول الروح القدس على الابن المبارك. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من رؤية شخص الرب يسوع المسيح على جبل التجلي وصوت الآب يأتي من السماء: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت من معجزة سماع صوت الآب ورؤية الرب متجليا على الجبل. ترى هل نضع ثقتنا في كلمة الله؟ إن المعجزة التي حدثت لم نعرفها إلا من خلال كلمة الله. المعجزة على جبل التجلي وبقية كل معجزات الكلمة عرفناها من خلال كلمة الله. وأنا لذلك أقول كلمة الله أثبت من معجزات الله. هل تضع ثقتك في كلمة الله؟ قل له: يا رب، أنا أؤمن بالكلمة، آمنت يا ربي، فقوي إيماني، شدد يقيني، وزد فيك إركاني. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التحدي. قلنا إن الآية وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 19. أثبت من رؤية الرب يسوع على جبل التجلي، وأثبت من سماع صوت الآب يأتي من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. والآن التحدي، هل تقول للرب: يا رب، أنا لا أضع ثقتي في الأمور المنظورة، لكنني أجدد ثقتي في كلمة الله؟ نعم، إله المعجزات موجود، لكن ثقتي لا تتوقف يا رب على معجزة تصنعها معي أو لا تصنعها، إن ثقتي فيك، فأنت جدير بثقتي. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كلمة ربي في السماء تثبت للأدهار، كذا أمانة العلي إلى مدى الأدوار. لو لم يكن شرع العلي موضوع على الذات، لهلكت وفنيت في الذل قوتي. كلامك الحلو الشهي للدهر لا أنساه، فأنت قد أحييتني به أيا الله. لك أنا يا سيدي كن منقذا إياي، قولك قد جعلني أفطن يا مولاي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا
2: زهقان من نفسي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 137.
3: على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. أذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى إلى أساسها. يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا. ليك كل المجد والحمد، نعمة كبيرة إنك تتنازل وتتكلم ليا. برجع تاني أفتكر إني ملك ليك وحدك، دمك على راسي وذهني وجسدي كله، على مشاعري وقلبي، على كلامي ولساني، على وداني وكل كياني. مش عايزة في يوم من الأيام ذهني يقف عائق بيني وبينك أرجوك. مش عايزة القلق والتخوف من رأي الناس يخليني معملش حاجات أنت عايزني أعملها، لمجرد أني عايزة أبقى في اللي الناس حواليا متعودة عليه. من فضلك ساعدني، ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان مرجعش الورا في مرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكوا انت من فضلك، وخليه يدرك انك مرات هتديله افكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، انك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الارض دي، وعايزني اتملي بالادراك ده. انا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. انت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها ايه وشايفين قلب الرب تجاهنا ايه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. انت عايز تفك الحصار اللي على اذهاننا حتى واحنا بقالنا سنين في الايمان، كأنه اتحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول انت عايزنا شبههم. انت دعينا نكون شبه يسوع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عملوا أو لسه بيعملوا، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم، وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله. ما تشتكيش عليه، لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير. ما ترفعوش الناس فوق قوي، وبعدين لما يعملوا او يختاروا امور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الارض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الامور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في اوقات ضعفهم الجامده قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما اكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطه، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع. وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش. انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقول له: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي للمريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6: فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصر المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق: أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم. على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين، على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا، وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم. صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل. الشكاية بتعمل كده، خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها. أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان، ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان، والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام، محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات، بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة، صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقاوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف، لما بندخله برجلينا. واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 45. العنوان بيقول لإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة. بيقول الدارسين إن تعبير على السوسن بيشير إلى الآلة الموسيقية المستخدمة اللي هي ذات الستة أوتار، أو ربما بيشير للنغمة الموسيقية المستخدمة في ترتيل المزمور. أما ترنيمة محبة معناها نشيد حب. فمزمور 45 يا حبايب بيرسم صورة شعرية بتصف مراسيم زواج لملك من ابنة ملك. وصنفت الكنيسة الأولى المزمور ده على إنه نبوة عن المسيح لكل المجد، المسيح الملك وارتباطه بعروسه اللي هي الكنيسة المفدية بدمه المتحدة بيه. فنقدر نشوف الملك العريس في مزمور 45 هو المسيح للمجد، والعروس هي الكنيسة اللي هي إحنا المؤمنين جسد المسيح. ويبدأ المزمور بمقدمة شعرية تمجد الملك العريس. يقول في عدد واحد: فاض قلبي بكلام صالح. فاض يعني تفجر تدفق. فكاتب المزمور بيقول من كتر ما قلبي مليان بمشاعر الحب نحو الملك ما قدرتش احتفظ بيها، فقلبي فاض وتدفقت منه المشاعر دي. ويكمل: متكلم أنا بإنشائي، إنشائي يعني شعري وأبياتي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. ويبدأ من عدد اتنين يتكلم عن أسباب تمجيده للملك العريس، ويسرد صفات الملك ده اللي كتبت بشكل نبوي عن الرب يسوع لكل المجد. فالصفات اللي جاية دي لا تتحقق في أي ملك من الملوك البشر. يقول عدد اتنين: أنت أبرع جمالا من بني البشر. مش بيتكلم عن جمال الشكل بس، لكن جمال الشخصية وصفاتها. والدليل إنه بيقول انسكبت النعمة على شفتيك. لكن من المزمور نقدر نعرف إنه رغم إنه الملك ده جميل وملهوش مثيل، لكن ليه أعداء، ويدعو المرنم الملك ليحارب وينتصر على أعداء. دعا الكاتب الملك بتاعه إلى نصرة الحق والتواضع والعدل. والخصائص التلاتة دول، التواضع والعدل والحق، هي على النقيض تماماً لصفات الملوك البشر اللي كانوا في الوقت ده، اللي كانوا عايشين أيام كاتب المزمور، اللي كانوا بيتميزوا بالنزوات، بالفخر، تكبر، استبداد. ويكمل في الأعداد من 6 و7 يمجد كاتب المزمور الملك العريس ويقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. خاطب الكاتب ملك البشر بالكلمات دي، ويقصد إنه واقف مكان الله وممثل لله. واقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين هذه الآيات للإشارة إلى تفوق المسيح ابن الله على الملائكة. تقدر إنك أنت ترجع للآيات دي في عبرانيين 1 الأعداد من 5 ل7. ده بيخلينا نشوف المزمور إنه نبوة واضحة عن المسيح. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد 8 و9 يصف في صورة شعرية جميلة مراسم حفل الزفاف. ويبدأ في الأعداد من 10 ل15 بوصف الأميرة العروس واللي هي الكنيسة، ويبدأ ينصحها، ونقدر نقول إنه بينصحنا إحنا كمان في عدد 10، ويقول: اسمعي يا بنت وانظري، وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. فهو بيدعو العروس إنها تخصص نفسها بالكامل للعريس. بعدها يشرح كاتب المزمور ويصف جمال وروعة موكب الأميرة اللي هي العروس، وإزاي هيكون في تعويض لأنها تركت أهلها وبيت أبيها لتلتصق بالعريس الملك. فمزمور 45 يا حبايب نقدر نشوف الملك العريس اللي هو الرب يسوع لكل المجد، والعروس اللي هي الكنيسة جسد المسيح. ويختم كاتب المزمور بدعوة المؤمنين جسد المسيح لتكريس وتخصيص أنفسنا للملك المسيح لكل المجد. يا رب يسوع، افتح عينينا على شخصك فنقدر نشوف جمالك وصلاحك ومحبتك لينا. املأ عينينا بيك فقلوبنا تفيض بمشاعر الامتنان لشخصك. ساعدنا نشوف ونقدر كم بذلت وضحيت لأجلنا على الصليب، فأنت قد أحببتنا وأسلمت نفسك لأجلنا لكي تقدسنا وتطهرنا وتحضرنا لشخصك كنيسة مجيدة مقدسة وبلا عيب. رب ساعدنا نكرس أنفسنا، حياتنا، أوقاتنا لشخصك، ولا تكون سيادة على حياتنا لآخر سواك.
آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة النهاردة عن إزاي أنجح بيتي وعلاقتي الزوجية. دكتور جون جوتمان ده دكتور علم نفس أمريكي وكاتب ومؤسس جوتمان إنستيتوت اللي هي مؤسسة جوتمان. هو معالج نفسي وتخصص إن هو بيتوقع نسب الاستقرار في الجواز وبيتوقع كمان نسب الطلاق، فلما بيقعد مع كابل لمدة 15 دقيقة بيقدر يقول الكابل ده هيكمل ولا هيسيبوا بعض، ولو قعد معاه أكتر من 15 دقيقة ممكن يقول هيسيبوا بعض إمتى في السنة كام. بيعمل التوقعات دي بدقة بنسبة 90%، ودي طبعا نسبة عالية جدا. عمل دراسات على حوالي 3000 كابل، وعمل حاجة اسمها apartment lab اللي هي شقة معمل حط فيها كاميرات، وعمل تحاليل للكابل اللي بيجي يقعد في الشقة ديت ويك اند، وعمل قياسات ضغط ونبض وكل دوت علشان يطلع بإيه المبادئ المهمة اللي بتنجح العلاقة الزوجية، وحط 7 مبادئ هما دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. أول مبدأ هو enhance your love map اللي هي خريطة الحب اللي ما بيني وما بين زوجي، إزاي أطورها وأنمي فيها. يعني إيه خريطة الحب؟ عارفين اللعبة بتاعت الأطفال زمان اللي هي إيه أحلى أكلة بتحبها؟ إيه أكتر لون بتحبه؟ ده لازم يبقى ما بيني وما بين جوزي كمان، بس في الحاجات الأعمق طبعاً. فأقدر أبقى عارفة إيه المخاوف اللي عنده، أبقى عارفة إيه الحاجات اللي هو بيحبها، إيه الحاجات اللي هو ما بيحبهاش، إيه أكتر حاجة بتنكد عليه، إيه أحلام عنده جديدة، إيه حاجة حصلت له وهو صغير تعباه ومضايقاه وبتيجي على باله. نبقى كل شوية بنعمل أبديت كده هوت ونشوف اتطور في إيه، إيه مخاوف جديدة بقت عنده، إيه أحلام جديدة بقت عنده، ونبقى بنعرف بعض أكتر وبنتصاحب أكتر على بعض. تاني مبدأ هو Nurture your fondness and admiration، يعني تغذية مشاعر الحب والإعجاب. يعني أتكلم كلام بيغذي إن أنا بحبه، إن أنا بحترمه، إن أنا بثق فيه، إن أنا عارفة إنه يقدر يعمل حاجات. ليه ما أقولوش أنا فخورة بيك إنك بتعمل كذا كذا، أو أنا بحب قوي لما بشوفك بتعمل كذا كذا. أولاً دي حاجة صحية جداً في بيتنا إن أولادنا يسمعونا بنقولها لبعض، بس كمان حاجة بتغذي العلاقة اللي ما بيننا، بتخليني أشوف الحاجات الحلوة اللي فيه وعبر عنها وهو يستقبلها، والعكس طبعاً صحيح. ثالث مبدأ هو turn towards each other instead of away from each other، القرب العاطفي وازاي تبصلها كده او تبصيله. يعني لما هو يقولك حاجة انت مش هماكي او انت مش فارقة معاكي، انت برضو هتبصيله، برضو هتحسسيه ان هي فارقة معاكي. يعني مثلا لو هو بيتفرج على ماتش الكورة ومتحمس جدا وانت مالكيش في الكورة، وراح قالك بصي بصي بصي الجون ده، لا لا لا لا الرفعة دي تحفة، بدل ما دوري وشك تقولي يوه طول نهار بيتكلم على الكورة ما بيعملش حاجة غير كده، لا قولي له ايه ده كانت رفعة حلوة فعلا مبسوط بالجون. يبقى انا كده ببص للحاجة اللي مهتم هو بيها، والعكس صحيح. لو انا عندي مشكلة مثلا ومش لاقية حاجة في المطبخ، او بدور على حاجة حطيتها في التلاجة ومش لاقيها، وعمال اقوله مش لاقية حطيت علبة الزبادي دي في التلاجة ومش لاقيها، لو هو بصلي وقال لي ايه ده طب تعالي ندور عليها مع بعض، طب انت حطيتيها امتى، طب انا هكلم الولاد اسالهم، يبقى كده هو حاسس بقى انا بقول ايه. التلات نقط الاولانيين بيعبروا عن ان في صداقه وفي حماميه في العلاقه، مش في علاقه بس انا عايشه علشان انجز وعشان الولاد وخلاص، لا احنا صحاب، احنا بنبص لبعض، احنا بنحاول نعرف بعض اكتر، احنا بنحاول نشجع بعض ونقول كلام حلو لبعض. نيجي بقى للمبدأ الرابع وهو let your partner influence you، يعني اسمحوا لجوزك أو لشريكك، والعكس صحيح، إنه يأثر فيكي ويأثر في طريقتك. يعني لو هو بيقول مبدأ حلو ليه ما تسمعيش كلامه؟ لو هو بيقول لا معجون السنان بنقفله بعد ما نستعمله، بلاش نسيبه مفتوح أصله بينشف، أصل مش بيبقى نظيف، بيخشوا جراثيم، لو هو مبدأ صح ليه ما تعلمش منه ويأثر فيه؟ والعكس صحيح، لو هي بتقولك من فضلك خلص طبقك بالأكل، ما بحبش أرمي الأكل، اتعلم منها، ما جراش حاجة، بلاش الحتة الذكورية بتاعت لأ يعني إيه واحد يأثر فيا، هو هيعلمني ولا إيه، هي هتعلمني ولا إيه. آه نعلم بعض مفيش مشكلة لو في الصح. خامس مبدأ هو حلوا المشاكل اللي تتحل، solve your solvable problems. ساعات بيبقى عندنا مشاكل بنعرف نحلها، نتكلم فيها ونتناقش ونوصل لحل، ونوصل لحل من غير ما نستخدم أساليب تواصل خطأ، أو من غير ما نأثر على بعض أو نجرح بعض أو نتعب بعض.
فنتكلم في الحاجة ونوصل للحل. دكتور جوتمان برضو في حلقة تانية اتكلمنا فيها على إن دكتور جوتمان قال في 4 سموم ممكن يموتوا العلاقة، لازم نبقى مدركين ال4 سموم دول وعارفينهم وبنتحاشاهم وإحنا بنتناقش عشان نحل مشاكلنا. سادس حاجة هي إن أنا أقبل المشاكل المعصلجة، هو قال عليها overcome gridlocks. ساعات في علاقتنا بيبقى في حاجات مش هتتغير، ما ينفعش نجري ونقول على كل حاجة مش هتتغير طبعا، بس في حاجات يعني لو هو منظم جدا وحضرتك مهرجلة جدا ما ينفعش ان انت تفضلي تقولي له طول الوقت ايه المشكلة يعني لو الحاجات مرمية في كل حتة، ايه المشكلة يعني انت مالك محسوك كده ليه. لا، هو ممكن يبقى OCD وانت ممكن تبقي مهرجلة زيادة عن اللزوم، استحملوا بعض واعرفوا ان حتة ديت نقطة قوة عنده او نقطة ضعف عنده او نقطة ضعف عندها، فهنستحملها ونكمل. وبقى انا عارفه ومدركه مثلا ان هو ما بياخدش قرارات سريعه، ما اقعدش بقى في كل قرار ازن وازق، خلاص دي حته ضعف عنده انا قبلها وهنكمل الحياه. واخر نقطه هي السبعه، هي يبقى في معنى مشترك للحياه ما بيننا، create shared meaning. لما احنا الاتنين بنعيش عشان غرض ولما احنا الاتنين بيبقى لينا معنى في الحياه، البيت بيكمل، ما بنبقاش عايشين لنفسنا وما بنبقاش عايشين بنلف حوالين نفسنا، لكن في غرض وحياة أسمى وأكبر قوي إحنا عايشين علشانه. السبع نقط دي لو ركزنا فيهم في حياتنا وفي بيوتنا هيتبني البيت اللي مش هيتهدم أبداً.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا بندرس البداية الكتابية. وعرفنا من سفر التكوين أصح واحد إن الرب خلق كأجناسها كأجناسها كأجناسها. دلوقتي عايز نتفرج مع بعض على فيديو بيوضح فكرة خلق الله في مجموعات الأجناس الأجناس الأجناس. فزي ما قلنا إنه ممكن لو الله مثلا لو في حوالي 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب لما خلق دبابات الأرض. هو خلق الذئب والذئبة بالجينيتيك ماتيريال، بالصفات الوراثية اللي تتفرع للأنواع المختلفة من الكلاب. تعالوا بينا نتفرج على فيلم.

0: فيلم اسمه الكاينز كأنواع كأجناسها.
1: يعرض الكون تشكيلة مذهلة، تأمل رقائق الثلج، كل منها مختلف عن الآخر، كل سحابة تختلف عن الأخرى، كل كوكب، كل مجرة، كلها مختلفة. يظهر هذا التنوع بالوضوح نفسه في الكائنات أيضا، كل فرد يختلف عن أي فرد آخر، لكل زرافة تصميم فريد، لكل حمار وحشي خطوط مميزة، لكل كلب شخصية مميزة، كل إنسان يختلف عن الآخر. ورغم كل هذا التنوع، من السهل معرفة من تلك المخلوقات ينتمي للمجموعة نفسها، فعلى اختلاف الغزلان عن بعضها ما زلنا نستطيع التعرف عليها على أنها غزلان. على اختلاف العصافير نقدر أن نتعرف عليها على أنها عصافير، وينطبق الأمر نفسه على النباتات. هناك آلاف الأنواع من نبات السحلبية وآلاف الأنواع من الحشائش، لكننا نطلق عليها اسم سحلبية وحشائش. يطلق العلماء المحدثون على كل من هذه المجموعات اسم عائلات. يقدم الكتاب المقدس تفسيرا لأصل هذا التنوع، فيذكر سفر التكوين الأصحاح الأول أن الله خلق كلا من الكائنات كجنسها، واستخدم لفظة كجنسه أو كجنسها 10 مرات في وصف الخليقة. فإلى ماذا تشير كلمة كجنسه؟ من المحتمل أنه في معظم الحالات هذه الأجناس هي مجموعات من الأنواع المتشابهة والتي يعرفها العلماء اليوم بعائلات. إذا كان الأمر كذلك، فالله صنع نوع السحلبية ونوع الحشائش ونوع الغزلان ونوع العصافير وأنواعا أخرى كثيرة، ووضع بداخل هذه الأنواع إمكانية لتنوع مذهل. إن خلق أشياء متشابهة مع وجود فروق بينها يظهر أن الله يحب التنوع ويحب الاتحاد. وأفضل تفسير لهذا هو طبيعة الله نفسها، الله الآب والله الابن والله الروح القدس، 3 أقانيم في شخص واحد يحب التنوع والاتحاد.
0: زي ما شفنا مفهوم الكاينز، إنه الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، المفهوم ده مفهوم أساسي في كلمة الله، ولما بنفهمه في سفر التكوين أصحاح 1 بنقدر نفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها دلوقتي بتفسير مظبوط ينطبق عليه العلم التطبيقي، وما يبتديش بفكرة النشوء والارتقاء وبإن في خلية تكونت وابتدت تطلع كل الأشكال المختلفة للحياة. علشان كده مهم جدا لينا إن احنا نحترم كلمة الله المقدسة ونقرأها بكل إمعان وبكل دقة، لأنه لا يزول حرف من هذا الكتاب، وبتزول السماء والأرض لكن كلمات الرب لا تزول. تعالوا بينا إن احنا ندرس هذا الكتاب بدقة ونشوف بكل تدقيق الوصف التفصيلي اللي ذكره الله في سفر التكوين للخليقة. دي مش قصة رمزية، دي مش أسطورة، دي حقائق بيذكرها الله لتاريخ العالم وتاريخ الخلق علشان نمجده كالخالق وكالإله المقتدر. احنا شفنا ان الجنس البشري جنس واحد بعد ما كانوا بيصنفوه على انه مجموعة أجناس مختلفة، والجنس الواحد ده ليه رأس واحد، الرأس الواحد ده هو آدم وحواء اللي هما خلقوا على صورة الله وشبهه، وده اختلاف كامل عن الخليقة لكل الكائنات الأخرى اللي خلقت قبل آدم وحواء. بقصد بكده دواب الأرض، بقصد طيور السماء، بقصد الأسماك، دي كلها خلقت مش على شبه الله، لكن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه. علشان كده حياتنا مش ممكن تبقى سعيدة إلا لما نلتقي مع هذا الإله مرة تانية، ولما يكون لينا شركة حقيقية معاه من خلال موت وقيامة الرب يسوع المخلص. ده التفكير السليم اللي مبني على العلم التطبيقي لما بنطبقه بوضوح على كلمة الله الصادقة.

عايز أقول لكم إنه كذاب، الكذاب اللي بيقول لك ما فيش فايدة، ما تحاولش، كل حاجة بتعملها مش هتكمل، وده مش حقيقة. إحنا جايين نقول لكم ده الصوت اللي بيسمعه لك إبليس عشان تبعد وعشان تبقى يائس من نفسك ومش عارف تحط رجلك على السكة الصح. على فكرة ناس كتيرة بتصرخ بس للحتة الغلط، بتحفر أبار مشققة لا تضبط ماء، سيبوا لينبوع المية الحية ويحفروا الأبار المشققة دي بأنهم يروحوا يدوروا عليها في أي حتة، ويجي الكذاب يقولك ما تحاولش، عمرك ما هتشبع، عمرك ما هتفرح. بس الحقيقة احنا جايين نكلمكم عن حد تاني خالص يعرف يفرحك ويعرف يملك حياتك بحقيقي ويساعدك تعبر فيها. صرخ له هو مش لأي حد تاني.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. مخليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. مفيش أمتع من أننا نغوص في معرفة الله ونبقى عايزين نقرب منه قوي قوي ونتقابل مع كل صفة فيه ومع أعماله العظيمة في حياتنا. انتهينا من شرحنا لطبيعة الله، هنتنقل النهاردة لصفات الله. صفات الله بتنقسم لحاجتين: صفات طبيعية يختص الله بها فقط ولا يقترب منها الإنسان، ما ينفعش أنا كإنسان أحصل على نفس الصفة دي، فهي صفات يختص بها الله ما ينفعش أنا تتنقل لي ولا تبقى صفة أنا مشهور بيها أو معروف بيها، لكنها بتختص بالله واحد. لكن بعد شوية الحلقات اللي جاية هنتكلم عن صفات موجودة في الله مطلوب أن أنا أكتسبها وأعيش بيها في حياتي، ونسميها الصفات الأدبية. الصفات الطبيعية أول صفة سرمدي. يعني إيه سرمدي؟ يعني أزلي أبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. مش بنقول عنه إن هو من البداية للنهاية وبالتالي حددناه في حاجة نقدر نقيسها، لكن بنقول ليس له بداية ليس له نهاية. الخليقة رغم إن بنقول عليها ليها ملايين السنين، لكن ليها بداية وليها نهاية. لكن الله ليس له بداية ليس له نهاية. الله خلق العالم. طبعا أكتر سؤال بنقف عنده في الحتة دي، فمن الذي خلق الله؟ لكن الحقيقة الله لم يحتاج أن يخلق، لكن هو الخالق، هو المصدر لكل شيء. وأنا عارف أن ده سؤال كتير بنفكر فيه، مين اللي خلق الله؟ مين اللي أعطى نقطة البداية؟ الله هو البداية، لم يوجد قبله شيء ولم يوجد بعده شيء. هو الأزلي الأبدي الذي ليس له بداية الذي ليس له نهاية. تكوين 21-33 إبراهيم يقول الإعلان ده: وغرس إبراهيم أسلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي ليس له بداية ليس له نهاية. مزمور 90:2: منذ الأزل إلى الأبد أنت الله أنت السرمدي، كرسيك مثبتة منذ القدم منذ الأزل أنت. مزمور 93:2. رمية 1:20: لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية الأزلي الأبدي. أحيات كتير قوي بتقول لنا عنه إن هو الأزل الأبدي. روح القدس: فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. هو الأزلي الأبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. أنا مش محتاج أدور على من خلق الله، لأنه هو الخالق، لأنه هو المصدر، هو المصدر بتاع كل حاجة. ليس له بداية ليس له نهاية. إبليس بياخدنا في الحتة دي علشان ندور على إله غير الله، مصدر لغير الله. النهاردة عايز أقول لك الله هو المصدر، قرب منه، اتعرف عليه أكتر. ما تسمحش الإبليس يجعلك تبحث عن آخر، لكنه هو السرمدي الأزلي الأبدي اللي تطمئن أنه هو المصدر لكل شيء وفي يده كل شيء والنهاية معه، ولذا الأبدية ستكون معه لأنه هو الأزلي الأبدي. ربنا معاك ويباركك، نلقاكم في حلقة قادمة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب جايين ندخل محضرك يا رب، نسبحك يا رب ونتكلم معاك ونتقابل معاك يا رب، وده على حساب دمك يا رب، عشان انت دفعت يا رب تمن دخولنا وقفتنا قدامك يا رب. جايين نسبحك يا رب لاننا بنحبك، لاننا يا رب بنفتخر بيك يا رب، ونحب نتكلم معاك ونحب نسمعك.

يا رب عايزين الوقت ده يا رب نقابلك فيه، عايزين الوقت ده يا رب نشوفك فيه. كل مرة يا رب نعلن فيها اسم يسوع ونقول يسوع، نعرف أكتر عن يسوع ونتلامس أكتر معاه ونقضي وقت في محضره فنتغير لشبهه.

0: عبرانيين واحد بيقول كده: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال: قد أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. آمين.
1: يسوع المسيح ابن الله الوحيد،

رب بنصلي يا رب انه يعلن كده انه بيسوع العدل، بيسوع الحق، بيسوع البر، وان يسوع بهاء مجد الاب ورسم جوهره حامل كل الاشياء بكلمه قدرته. بصلي يا رب الايام اللي جايه يا رب والوقت اللي جاي يعلن اكتر سلطان يسوع وملك يسوع وبهاء يسوع. يا رب كل عين يا رب وكل قلب يشوف يا رب مين هو يسوع، ازاي هو صورة الله الغير منظور، ازاي هو بكر كل خليقة، ازاي مملكته على الكل تسود.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. البصر من ضمن البركات الكثيرة والمتعددة والمتنوعة التي لا تقدر بثمن. أنا مرات كتيرة انكسرت نظارتي وكان عندي مشكلة أو تضيع النظارة وأبقى بدور على النظارة من غير نظارة. على أي حال، كان لصديقي وجيه وهبة قدرات غير عادية، فقد بصره منذ أن كان طفلا، لكن يستطيع أن يميز الأشخاص والأماكن وحتى الساعة والألوان بصورة تدعو إلى العجب. البصيرة تستطيع أن تبصر ما لا يستطيع البصر أن يبصره. البصيرة تستطيع أن ترى حل مشكلة يرى البعض أنها لا حل لها. البصيرة تصدق إنسان يقول البعض إنه كاذب. البصيرة ترى الأمل البعيد حين لا يرى آخرون سوى اليأس. البصيرة هي عين الذهن. البصيرة هي عين الذهن التي ترى ما وراء الكلمات والأفعال والموجود. البصيرة ترصد المشاعر وتسترشف الهواجس. والإنسان، أي إنسان وكل إنسان عادي، يؤمن بما يراه وما يلمسه وما يسمعه، وكلها أمور تخطئ وتصيب كلها. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن كلمة الله تعلمنا أن نحيا بالإيمان لا بالعيان، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، وأن كلمة الله أثبت حتى من معجزات الله نفسه. أكرر العبارة، كلمة الله أثبت من معجزات الله. لماذا؟ لأن المعجزة التي يجريها الله مع شخص قد لا يجريها مع شخص آخر. ففي ناس ماتوا بالإيمان، وفي ناس نجوا من حد السيف بالإيمان. ثم إن المعجزة التي تحدث في مكان قد لا تحدث في مكان آخر. عصا موسى يستخدمها مع فرعون، يستخدمها مع البحر الأحمر، لقد قد لا تصلح عندما يتحدث إلى الصخرة. والمعجزة التي تحدث مع شخص قد لا تتكرر مع نفس الشخص. لذلك قال أليشع للأرملة الفقيرة: عيشي بما بقي. مش كل ما تحتاجي تجيبي من الجيران أوعية ودهنة زيت وتبيعي، عيشي بما بقي. لكن كلمة الله تصلح لكل الأجيال والأعمار. يقول المختبر: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. إن كلمة الله تصلح لكل الأجيال، لكل الأعمار، لكل المناسبات، لكل الاحتياجات. لذلك الآية التي يجب أن نحفظها، آية الصباح والمساء، بسمة الصباح وهمسة المساء، الآية تأتينا من رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 19. بطرس الثانية 1:19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. أكرر الآية، بطرس الثانية 1:19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ردد من فضلك مع الآية مرة أخيرة: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ترى هل تثق في كلمة الله؟ هل تتكل على مواعيد الرب لك؟
أكد للرب هذا. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إخوتي الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ومهما يكن الأمر إن كنت في بداية اليوم أو في آخر اليوم أصلي أن يبارك الرب حياتك. لازلنا نتأمل معا في كلمة الله، وقلت إن الكلمة كلمة الله أثبت من معجزات الله. كلمة الله أثبت من معجزات الله. تسألني إزاي؟ لتونا قبل الفاصل توقفنا عند الآية، آية الحفظ بطرس الثانية 1:19، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض الآية 16 بيقول فيها هذه الكلمات. يقول: لأننا لم نبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته. معينين يعني إيه؟ يعني شايفين بالعيان. كنا معينين عظمته. والآية 17: لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. يبقى عمل إيه؟ كنا معينين عظمته، يعني شايفين، وكنا سامعين، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا عليه. الآية 18، يبقى الآية 16 كنا معينين، والآية 18 كنا سامعين، والآية 19 وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من إيه؟ أثبت من رؤيتنا معينين للرب على جبل التجلي، وأثبت من سمعنا لصوت الآب ونزول الروح القدس على الابن المبارك. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من رؤية شخص الرب يسوع المسيح على جبل التجلي، وصوت الآب يأتي من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت من معجزة سماع صوت الآب ورؤية الرب متجليا على الجبل. ترى هل نضع ثقتنا في كلمة الله؟ إن المعجزة التي حدثت لم نعرفها إلا من خلال كلمة الله. المعجزة على جبل التجلي وبقية كل معجزات الكلمة عرفناها من خلال كلمة الله. وأنا لذلك أقول كلمة الله أثبت من معجزات الله. هل تضع ثقتك في كلمة الله؟ قل له: يا رب، أنا أؤمن بالكلمة، آمنت يا ربي، فقوي إيماني، شدد يقيني، وزد فيك إركاني. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التحدي. قلنا إن الآية وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 19. أثبت من رؤية الرب يسوع على جبل التجلي، وأثبت من سماع صوت الآب يأتي من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. والآن التحدي، هل تقول للرب: يا رب، أنا لا أضع ثقتي في الأمور المنظورة، لكنني أجدد ثقتي في كلمة الله؟ نعم، إله المعجزات موجود، لكن ثقتي لا تتوقف يا رب على معجزة تصنعها معي أو لا تصنعها، إن ثقتي فيك، فأنت جدير بثقتي. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كلمة ربي في السماء تثبت للأدهار، كذا أمانة العلي إلى مدى الأدوار. لو لم يكن شرع العلي موضوع على الذات، لهلكت وفنيت في الذل قوتي. كلامك الحلو الشهي للدهر لا أنساه، فأنت قد أحييتني به أيا الله. لك أنا يا سيدي كن منقذا إياي، قولك قد جعلني أفطن يا مولاي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 67 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور تسبيحة.
2: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي ولا تأثر عليا. فحسيت إن يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقوله كده في اسم يسوع وبسلطان دمه، بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن إني حرة في يسوع اللي أخد كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها. كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصياً. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي أنت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره أنه مهزوم وأنه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه، وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك، وإنه كل ما فيك ملك اليسوع اللي دفع الثمن كامل. فأنت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم أو اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، أنت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب، وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت اللي مش عارف إنك كسبان، أو عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وإنت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وإنت مش عارف. أنت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم. ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وانت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن انت مين في المسيح وهو عمل ايه عشان انت تعيش منتصر مش مهزوم. والاحداث والظروف الصعبة ايا كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن انك في كل الاحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل 39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار، ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصارا مجيدا جدا من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك ايه، ولا عدو الخير بيقولك ايه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا انت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد انت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى تهزمت في معركة تقوم بسرعة وإنت متأكد إنك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت إنك مش بتحقق نصرة. إنت منتصر بالفعل في المسيح، انت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها، قولوا لخائف القلوب: تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة. شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة، قولوا لمن فزعت قلوبهم: تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغدا يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايما يشرب ويسكي مع الغدا. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغدا خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى ايه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب ايه؟ الولد بكل تلقائية قال له انا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش باباه هيشرب ايه. الاب اول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون، قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الاب قرر انه هيبطل تماما يشرب ويسكي. اللي عايز اطلع بيه من القصة دي ان ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. هيشوفونا وهيعملوا زينا. من قلبي بترجى كل الاباء والامهات اللي بيشوفوني، ارجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم واتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 45. العنوان بيقول لإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة. بيقول الدارسين إن تعبير على السوسن بيشير إلى الآلة الموسيقية المستخدمة اللي هي ذات الستة أوتار، أو ربما بيشير للنغمة الموسيقية المستخدمة في ترتيل المزمور. أما ترنيمة محبة معناها نشيد حب. فمزمور 45 يا حبايب بيرسم صورة شعرية بتصف مراسيم زواج لملك من ابنة ملك. وصنفت الكنيسة الأولى المزمور ده على إنه نبوة عن المسيح لكل المجد، المسيح الملك وارتباطه بعروسه اللي هي الكنيسة المفدية بدمه المتحدة بيه. فنقدر نشوف الملك العريس في مزمور 45 هو المسيح للمجد، والعروس هي الكنيسة اللي هي إحنا المؤمنين جسد المسيح. ويبدأ المزمور بمقدمة شعرية تمجد الملك العريس. يقول في عدد واحد: فاض قلبي بكلام صالح. فاض يعني تفجر تدفق. فكاتب المزمور بيقول من كتر ما قلبي مليان بمشاعر الحب نحو الملك ما قدرتش احتفظ بيها، فقلبي فاض وتدفقت منه المشاعر دي. ويكمل: متكلم أنا بإنشائي، إنشائي يعني شعري وأبياتي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. ويبدأ من عدد اتنين يتكلم عن أسباب تمجيده للملك العريس، ويسرد صفات الملك ده اللي كتبت بشكل نبوي عن الرب يسوع لكل المجد. فالصفات اللي جاية دي لا تتحقق في أي ملك من الملوك البشر. يقول عدد اتنين: أنت أبرع جمالا من بني البشر. مش بيتكلم عن جمال الشكل بس، لكن جمال الشخصية وصفاتها. والدليل إنه بيقول انسكبت النعمة على شفتيك. لكن من المزمور نقدر نعرف إنه رغم إنه الملك ده جميل وملهوش مثيل، لكن ليه أعداء، ويدعو المرنم الملك ليحارب وينتصر على أعداء. دعا الكاتب الملك بتاعه إلى نصرة الحق والتواضع والعدل. والخصائص الثلاثة دول، التواضع والعدل والحق، هي على النقيض تماماً لصفات الملوك البشر اللي كانوا في الوقت ده، اللي كانوا عايشين أيام كاتب المزمور، اللي كانوا بيتميزوا بالنزوات، بالفخر، تكبر، استبداد. ويكمل في الأعداد من 6 و7 يمجد كاتب المزمور الملك العريس ويقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. خاطب الكاتب ملك البشر بالكلمات دي، ويقصد إنه واقف مكان الله وممثل لله. واقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين هذه الآيات للإشارة إلى تفوق المسيح ابن الله على الملائكة. تقدر إنك أنت ترجع للآيات دي في عبرانيين 1:5-7. ده بيخلينا نشوف المزمور إنه نبوة واضحة عن المسيح. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد 8 و9 يصف في صورة شعرية جميلة مراسم حفل الزفاف. ويبدأ في الأعداد من 10-15 بوصف الأميرة العروس واللي هي الكنيسة، ويبدأ ينصحها، ونقدر نقول إنه بينصحنا إحنا كمان في عدد 10، ويقول: اسمعي يا بنت وانظري، وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. فهو بيدعو العروس إنها تخصص نفسها بالكامل للعريس. بعدها يشرح كاتب المزمور ويصف جمال وروعة موكب الأميرة اللي هي العروس، وإزاي هيكون في تعويض لأنها تركت أهلها وبيت أبيها لتلتصق بالعريس الملك. فمزمور 45 يا حبايب نقدر نشوف الملك العريس اللي هو الرب يسوع لكل المجد، والعروس اللي هي الكنيسة جسد المسيح. ويختم كاتب المزمور بدعوة المؤمنين جسد المسيح لتكريس وتخصيص أنفسنا للملك المسيح لكل المجد. يا رب يسوع، افتح عينينا على شخصك فنقدر نشوف جمالك وصلاحك ومحبتك لينا. املأ عينينا بيك فقلوبنا تفيض بمشاعر الامتنان لشخصك. ساعدنا نشوف ونقدر كم بذلت وضحيت لأجلنا على الصليب، فأنت قد أحببتنا وأسلمت نفسك لأجلنا لكي تقدسنا وتطهرنا وتحضرنا لشخصك كنيسة مجيدة مقدسة وبلا عيب. رب ساعدنا نكرس أنفسنا، حياتنا، أوقاتنا لشخصك، ولا تكون سيادة على حياتنا لآخر سواك.
آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان، رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أهلا بيكم بحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن أدوار الأم. أول دور هو التأييد. إيه هو التأييد؟ يعني إيه؟ يعني إن أنا أقول حاضر وخلاص، زي السيد كده، أي حاجة تتقلي أوكي، أي حاجة أوافق عليها بطريقة مثلا سلبية، بطريقة إن أنا مقهورة ومش قادرة أعبر عن نفسي، ولا هي الناحية التانية إنه يكون في مساواة وفي استقلالية، وإن أنا أقدر أكون الراجل وأقدر أكون الست وأقدر أنا أعمل الدورين وخلاص. فولا ده صح ولا يعني ما فيش إكستريمز، يا ولا ده صح ولا ده صح. خلينا نعرف إيه هو التأييد. التأييد هو رؤية أنا وهو شريكي بنشوفها سوا، يبقى عندنا أنا وهو أهداف مشتركة مع بعض. الكتاب المقدس بيقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. ده في تكوين 18:2. يعني إيه؟ يعني أنا وشريك حياتي مع بعض نفس الاتجاه، متفقين على مبادئ معينة، متفقين على قيم معينة. 4 نقاط مهمة قوي في التأييد، مهمة جدا لتأييد زوجي. أول حاجة فيهم هي القيمة والاحترام. يعني إيه؟ يعني أديله مساحة يقوم بدوره، يعني هو ما يبقاش دوره عبارة بس عن الممول بتاع البيت أو الـ ATM ماشين، ما يهمش باقي أدواره، لأنه كل واحد فينا ربنا خلق ليه دور مميز. أنا ليه أدوار مميزة، وجوزي وشريك حياتي ليه برضه هو كمان أدوار مميزة، لأنه ما كانش ربنا هيخلق آدم وحواء، كان عمل شخص واحد ويقوم هو بكل الأدوار، ولكن إحنا الاتنين مع بعض هنكمل بعض وبنعمل أدوار. فأنا أديله مساحته، أساعده يعرف إيه الحاجة اللي هو قوي فيها أو مميز فيها اللي يقدر يساعد فيها أولادنا. يعني مثلا هو شاطر في الريسيرتشز أو في البحوثات، أخلي مثلا يساعد ابني لما يجي يسألني أقول له بابا في الحتة دي قوي، إيه رأيك تسأله؟ أديله فرصة إن هو يساعد ابني في الحتة دي. أخلي احترامي ليه مش بس بالكلام، برضه في تصرفاتي، بلغة الجسد، خصوصا قدام الأولاد، لأن الولاد بيلاحظوا كويس قوي وهم أذكياء جدا جدا، واللي بيشوفوه هم ده اللي بيعملوه. دي كانت أول بوينت. خلينا نتكلم في تاني بوينت اللي هي الدعم والتشجيع. ممكن أختار أن يبقى أسلوبي سلبي في الكلام معه، أي حاجة يعملها أقول له دايما الحاجة السلبية، أو ممكن أختار أن تبقى لغتي لغة الشكر، يعني أحاول ألاقي الحاجة الحلوة، أشوف الحاجة الكويسة أشجعها. يعني مثلا جرب يعمل أكلة ما طلعتش حلوة أو ما طلعتش أحسن حاجة، ممكن ما طلعتش زي أنا ما بعملها، It's okay. ممكن أجرب أن أنا أشجعه، على الأقل أقول له شكرا أنه أنت جربت تعمل لنا حاجة، أو شكرا أنت فكرت فينا وعايز تعمل لنا حاجة حلوة، شكرا ان انت مثلا ساعدت بنتنا، كان في مشروع في المدرسه فرقت معاها قوي، فرق مع ابني انه انت خدته معاه الماتش. ادور على الحاجه الحلوه دايما. تالت بوينت ان انا اعطيه مساحه للخطا، يعني ما بقاش قاعده بتصيد الاخطاء، استنى مثلا يخطا وعلى طول اقول له انت عملت كذا وكذا. خليني دايما فاكره انه انا وهو فريق واحد، يعني احنا الاثنين مع بعض مش ضد بعض. فلما يكون هو بيعمل اخطاء اديله فرصه بس ان هو يصلح ده. لازم حاجة مهمة قوي محتاجة ان انا ابقى عارفاها، ان اختلافنا ما يبقاش قدام الاولاد، ما اجيش اكبر الغلطة اللي هو عملها قدامهم، خليها دايما لوحدنا، نبقى انا وهو قاعدين لوحدنا في الأوضة، واديله تشجيع الاول، بعدين اديله ايه الحاجة اللي انا عايز اعلق عليها، ايه الحاجة اللي شفتها انا غلط. لازم دايما خلي في الباكجراوند بتاعتنا، محتاجة ان انا اعرف ان احنا فريق واحد، فنسامح بعض، نفوت لبعض، وخلي عندي دايما ثقة وتسليم لربنا، لأن ربنا في الآخر هو اللي قائد للبيت ده، هو قائد لزوجي. رابع بوينت هي توجه القلب والعقل، يعني اللي جوايا هيتعكس على اللي برايا. أنا بحب الآية اللي بتقول من فضلة القلب يتكلم الفم، يعني إيه اللي أنا جوايا؟ أمتحن أفكاري، أمتحن مشاعري ناحيته، هل أنا بحس تجاهه بغضب، عندي مرارة، عندي مثلا محوشاله شوية كده

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

تعالوا بينا نحط عدسة الobservational science أو العلم التجريبي على البشر اللي موجودين في العالم حالياً. تعداد البشر في القرن 21 حوالي 7 بليون شخص، البليون 1000 مليون، فعدد كبير قوي. وزي ما احنا شايفين في الصورة في أشكال مختلفة، لون العينين مختلف، لون البشرة مختلف، تركيبة العين، الطول، الأشكال مختلفة كتيرة جدا. طب يا ترى الأشكال المختلفة دي تكونت نتيجة أجناس مختلفة موجودة على الأرض وكل جنس تطور بالشكل ده، ولا الرب خلق آدم وحواء وفيهم الصفات الوراثية القادرة على التشكيلة الرائعة اللي احنا بنشوفها في العالم المحيط بينا؟ عارفين ان كل الاختلافات اللي عاملة الاختلافات في الشكل بالنسبة لكل أجناس البشر أو كل أنواع البشر، مجموعات البشر المختلفة، كل الفروق دي مجرد 0.2%، يعني 2 في 1000 من الجينات هي اللي عاملة التشكيلة الضخمة الرائعة لكل البشر اللي احنا بنشوفهم. فلما بنحط عدسة الكتاب المقدس ونفهم موضوع الجينات، نقدر نعرف انه كلمة الله الصادقة بتورينا انه ممكن جدا من آدم وحواء بكل الصفات الوراثية الضخمة اللي الله وضعها فيهم تتكون كل مجموعات البشر المختلفة. لكن في فكر ان شوء الارتقاء بيقولوا ان احنا اجناس مختلفة، الجنس الاسترالي، الجنس المنغولي، الجنس القوقازي، الجنس النيجيري، بيحاولوا يقسمونا على الشكل الخارجي. لكن بعد ما عملوا مابينج للهيومن جينوم، بعد ما عملوا الخريطة الجينية لكل مجموعات البشر المختلفة، وصلوا ان كلنا متفقين في نسبة اكثر من 99 وفراكشن وجزء منها كمان، وكل الفروق اللي بيننا 2 في 1000. ولما وصلوا الاستنتاج ده حسوا انه ده اكتشاف رائع، وهو اكتشاف رائع طبعا. لكن انا لما سمعت الخبر ده قلت شكرا، انا اعرف كده من تكوين اصحاح 1 ان الرب خلق ادم وحواء، من تراب الارض خلق ادم ونفخ فيه نسمة حياة، ومن ادم خرجت الرب خلق حواء من ضلع ادم في اليوم السادس في أسبوع الخلق اللي تم بصورة معجزية واللي ما نقدرش نكرره في المعامل حاليا. عشان كده بالobservational science، بالعلم التجريبي، بنجد إنه كلمة الله بتعطي معنى إن إحنا كلنا جنس واحد وهو الجنس البشري، لكن حسب فكر النشوء والارتقاء إن إحنا أجناس مختلفة، وحطوا أجناس فوق أجناس، قالوا الجنس القوقازي أعلى من الأجناس التانية. وفي مرحلة أخرى تشارلز داروين قال إن إحنا هنتخلص من الأجناس الأقل مننا وهنبقي على الأجناس الأعلى علشان تستمر. فبنشوف دلوقتي إن إحنا لما حطينا عدسة العلم التجريبي اللي كلنا بنتفق عليه، الملحد والمؤمن بينفذوا هذا العلم، لما حطيناها على الدي إن إيه وجدنا إن الكتاب المقدس هو الصادق، لما حطيناها على أنواع الكائنات الحية وتوزيعها في العالم وجدنا الكتاب المقدس صادق، لما حطيناها على الحفريات وجدنا ان الكتاب المقدس صادق، لما حطيناها على تكوين الجبال وجدنا الكتاب المقدس صادق. لكن عارفين العالم عايز يعمل ايه؟ عايز يقول لنا ان الانسان هو اللي بيقرر الحق، فاحنا نلغي الكتاب المقدس ونقطة البداية بتاعتنا تكون هو افكار البشر الافتراضية، مش اللي بيجربوها في المعامل، الافكار اللي بيفترضوها انها حدثت في الماضي. عشان كده فاكرين التطور اللي احنا بنقول انه مش متفق مع كلمة الله، هو التطور الرأسي من مولكيول تومان زي ما بيقولوا، من خلية واحدة أحادية الى جسم معقد زي السمكة وبعدين البرمائية وبعدين الزواحف وبعدين الطيور وبعدين الدواب وبعدين الإنسان على القمة. لكن الخلق الكتابي بيقول ان الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، فالله خلق كائنات كجنسها، وفي داخل هذه المجموعة في تغيرات بتحصل نتيجة الجينات الكتيرة اللي الله حطها في خلقته الأساسية. قد كده لما بنبتدي بكلمة الله الصادقة بنجد معنى وبنجد إدراك للظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في عصرنا الحالي.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب، الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة، رحلة معرفتنا عن الله. النهاردة هنبدأ نتكلم عن طبيعة الله. أول نقطة في طبيعة الله هي أن الله روح، دي طبيعته. يعني إيه روح؟ يعني لا يرى بالعين المجردة، يعني مش ملموس، يعني مش هقدر أمسكه بشكل جسدي لأن طبيعته روحية. مهم ان انا ابقى فاهم انه الله روح. في يوحنا 4:24 رب يسوع قال للسامرية كده: الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجد. هو طبيعته روحية، الله لم يره احد قط. يوحنا 1:18 الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. هو طبيعته لا يرى بالعين المجردة، هي دي طبيعته. ما ينفعش أقول له أنت ليه مش قادر أشوفك، أنا ليه مش قادر أمسكك، لأن دي طبيعته. طبيعة الله ليست مادية لكنه طبيعة روحية. الله لا يخضع للقوانين البشرية والقوانين المادية، يعني لا يخضع للجاذبية، لا يخضع لأي قوانين موجودة. هو طبيعته روحية، هو فوق كل ده، هو مختلف عن كل ده. عشان كده موسى لما قال للرب أنا نفسي أشوفك في خروج 33:20 كلم الله موسى وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. أنا طبيعتي روحية، طبيعة دي مختلفة. وده اللي قاله رسول بولس في تيموثاوس الأولى 1:17 وهو بيسبح الله، يقول: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور أمين. لا يرى بالعين المجرد. هل دي حاجة تضايقني؟ هل دي حاجة تزعجني؟ الحقيقة لا. ليه؟ لأنه ده بيجاوب على سؤال بيقول أنا ليه مش بشوف الله؟ أنا ليه مش قادر أتلامس معاه؟ الإجابة لأنه الله روح، طبيعته روحية. لكن كمان ده بيعبر عن شكل العلاقة معاه. العلاقة مع الله ليست علاقة ملموسة لكن علاقة روحية. الله لا يهتم بشكل الجسد في العبادة لكنه يهتم بقلبي وروحي في العلاقة معاه. كمان روحه لما بيسكن فيا، روحه يسكن في روحي لأن العلاقة روحية، ويتحدوا مع بعض، هي علاقة روحية. الله لا يهتم بالشكل الظاهري لكنه يهتم بالروح الداخلية، علاقة غير مرئية لكنها حقيقية. مش معنى أن الله روح ده معنى أنه مش موجود، لا، هو موجود وأستطيع تلامس معاه وأسمعه وأشعر به من خلال إيماني وتصديقي أنه هو موجود. أفتكر صموئيل وهو نايم في الهيكل وبيسمع الصوت: صموئيل صموئيل. هل كان شخص واقف موجود؟ لا، لكنه لما قال له علي الكاهن قول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. في الوقت ده صموئيل تلامس مع وجوده، تلامس مع روحه، تلامس مع العلاقة دي فسمعه، وفي الوقت ده الله شاركه بكل اللي في قلبه. صديقي صديقتي اللي بتسمعني، لو بتدور على الله بتقول انه مش موجود لانك مش شايفه، انا بقول لك النهاردة الله روح، موجود في كل مكان. كلم معاه، شاركه كل اللي في قلبك، هيشاركك كل اللي في قلبه. في أي مكان كنت موجود فيه هو موجود ويحب يتواصل معاك ويحب يسمعك. ربنا معاك ويباركك. نتقابل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشوف طبيعة جديدة عن شخص الله. ربنا معاك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. مخليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة Library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في إنجيل يوحنا 14 عدد 27 بيقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يمكن العالم مليان بحاجات بتخوفنا، حاجات صعبة كتيرة، في كل مكان مفيش سلام، مفيش أمان، وحتى لو حاولنا نلاقي السلام والأمان في حاجات مادية، فلوس، أشخاص، علاقات، بزنس، شغل، مكانة مرموقة، أصدقاء، عيلة، كلها حاجات حتى لو بتدي سلام بس هي سلام مؤقت. مفيش حاجة بتدي السلام النهائي الحقيقي اللي يفوق كل عقل، واللي مش زي سلام العالم غير الله. خلونا نيجي كده ونقول له: احنا جايين نحتمي فيك يا رب، وعايزين السلام منك انت، لانه انت رئيس السلام.

فيش حاجة مضمونة غيرك أنت. كتير بنحاول نلاقي حاجات تحسسنا بأمان وسلام وهدوء وراحة، لكن مهما اديتنا أمان مؤقت يا رب مفيش غير ضمانك أنت. وعشان كده يا رب بشكرك لأنه عندنا الراحة أنه لينا مكان جواك، لينا مكان عندك وضمنين الأمان والسلام فيه.

يا رب أشكرك يا رب وعظمك، لأنه في سترك بنحتمي. كل اللي بينظروا ليك بيشبعوا ووجوههم لم تخجل. شكرا يا رب، لأنه طول ما أنا في سترك وأنا قريبة منك أنا محمية وفي أمان وسلام، واختبر حقيقي سلام إلهي مش سلام العالم اللي بيبقى موجود شوية وبيختفي، لكن سلامك أنت اللي بيدوم للأبد. شكرا يا رب لأنه سلامك ده ممنوح لينا طول ما احنا في سترك وطول ما احنا قريبين منك.

في مزمور 119 بيقول: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهادته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لا أخزى إذ نظرت إلى كل وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، وصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائدك أتلذذ لا أنسى كلامك، أيضا شهادتك هي لذتي أهل مشورتي، أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. هذه هي تعزيتي في ملذتي لأني قولك أحياني، ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأن حفظت وصاياك. حبال الأشرار التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها، قبل أن أتذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت ومحسن، علمني فرائدك، المتكبرون قد لفقوا علي كذبا، أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. هيا رب، كتير بنبعد عنك وكتير بنبقى مش حاطين كلمتك قدامنا، وكتير مش بنبقى فاكرين انه العشرة معاك هي اللي هتدينا السلام. مش مجرد بس ان انا اجي اقولك اديني سلام فهاخد سلام، لكن انا محتاجة ان اكون في عشرة حقيقية يومية معاك، محتاجة اكون ان في كل يوم بقعد معاك قدام كلمتك، اخد من كلمتك واتغسل واخد امان وسلام، اخد فعلا سراج لرجلي من كلمتك ونور لسبيلي. حتى لو الناس اتشدت عليا، حتى لو الأشرار هجموا عليا، حتى لو عدو الخير حاول يوقعني، لكن كلمتك بتحييني وكلمتك بتقويني. أنا بعلن إيماني فيك يا رب، أنه أنت يا رب أبويا اللي بيعرف يرعاني، وفي ظل جناحيك يا رب بنتصر.

رب لأنه أنت دايماً معانا، لأنه وجودك يا رب هو الأمان والسلام، هو الضمان. كلمتك يا رب هي سراج لرجلينا، وجودك في حياتنا يا رب هو كل حاجة. وعشان كده يا رب حياتنا فعلاً بتبقى أحلى بكتير، أنت بتبقى أحلى حاجة في حياتنا، وحياتنا فعلاً بتبقى أحلى لما بتبقى موجود فيها.

أهلاً وسهلاً بالإخوة الأحباء الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. البصر من ضمن البركات الكثيرة والمتعددة والمتنوعة التي لا تقدر بثمن. أنا مرات كتيرة انكسرت نظارتي وكان عندي مشكلة أو تضيع النظارة وأبقى بدور على النظارة من غير نظارة. على أي حال، كان لصديقي وجيه وهبة قدرات غير عادية، فقد بصره منذ أن كان طفلا، لكن يستطيع أن يميز الأشخاص والأماكن وحتى الساعة والألوان بصورة تدعو إلى العجب. البصيرة تستطيع أن تبصر ما لا يستطيع البصر أن يبصره. البصيرة تستطيع أن ترى حل مشكلة يرى البعض أنها لا حل لها. البصيرة تصدق إنسان يقول البعض إنه كاذب. البصيرة ترى الأمل البعيد حين لا يرى آخرون سوى اليأس. البصيرة هي عين الذهن. البصيرة هي عين الذهن التي ترى ما وراء الكلمات والأفعال والموجود. البصيرة ترصد المشاعر وتسترشف الهواجس. والإنسان، أي إنسان وكل إنسان عادي، يؤمن بما يراه وما يلمسه وما يسمعه، وكلها أمور تخطئ وتصيب كلها. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن كلمة الله تعلمنا أن نحيا بالإيمان لا بالعيان، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، وأن كلمة الله أثبت حتى من معجزات الله نفسه. أكرر العبارة، كلمة الله أثبت من معجزات الله. لماذا؟ لأن المعجزة التي يجريها الله مع شخص قد لا يجريها مع شخص آخر. ففي ناس ماتوا بالإيمان، وفي ناس نجوا من حد السيف بالإيمان. ثم إن المعجزة التي تحدث في مكان قد لا تحدث في مكان آخر. عصا موسى يستخدمها مع فرعون، يستخدمها مع البحر الأحمر، لقد قد لا تصلح عندما يتحدث إلى الصخرة. والمعجزة التي تحدث مع شخص قد لا تتكرر مع نفس الشخص. لذلك قال أليشع للأرملة الفقيرة: عيشي بما بقي. مش كل ما تحتاجي تجيبي من الجيران أوعية ودهنة زيت وتبيعي، عيشي بما بقي. لكن كلمة الله تصلح لكل الأجيال والأعمار. يقول المختبر: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. إن كلمة الله تصلح لكل الأجيال، لكل الأعمار، لكل المناسبات، لكل الاحتياجات. لذلك الآية التي يجب أن نحفظها، آية الصباح والمساء، بسمة الصباح وهمسة المساء، الآية تأتينا من رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 19. بطرس الثانية 1:19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. أكرر الآية، بطرس الثانية 1:19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ردد من فضلك مع الآية مرة أخيرة: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ترى هل تثق في كلمة الله؟ هل تتكل على مواعيد الرب لك؟
أكد للرب هذا. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إخوتي الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ومهما يكن الأمر إن كنت في بداية اليوم أو في آخر اليوم أصلي أن يبارك الرب حياتك. لازلنا نتأمل معا في كلمة الله، وقلت إن الكلمة كلمة الله أثبت من معجزات الله. كلمة الله أثبت من معجزات الله. تسألني إزاي؟ لتونا قبل الفاصل توقفنا عند الآية، آية الحفظ بطرس الثانية 1:19، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض الآية 16 بيقول فيها هذه الكلمات. يقول: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته. معينين يعني إيه؟ يعني شايفين بالعيان. كنا معينين عظمته. والآية 17: لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. يبقى عمل إيه؟ كنا معينين عظمته، يعني شايفين، وكنا سامعين، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا عليه. الآية 18، يبقى الآية 16 كنا معينين، والآية 18 كنا سامعين، والآية 19 وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من إيه؟ أثبت من رؤيتنا معينين للرب على جبل التجلي، وأثبت من سمعنا لصوت الآب ونزول الروح القدس على الابن المبارك. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من رؤية شخص الرب يسوع المسيح على جبل التجلي، وصوت الآب يأتي من السماء: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت من معجزة سماع صوت الآب ورؤية الرب متجليا على الجبل. ترى هل نضع ثقتنا في كلمة الله؟ إن المعجزة التي حدثت لم نعرفها إلا من خلال كلمة الله. المعجزة على جبل التجلي وبقية كل معجزات الكلمة عرفناها من خلال كلمة الله. وأنا لذلك أقول كلمة الله أثبت من معجزات الله. هل تضع ثقتك في كلمة الله؟ قل له: يا رب، أنا أؤمن بالكلمة، آمنت يا ربي، فقوي إيماني، شدد يقيني، وزد فيك إركاني. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى التحدي. قلنا إن الآية وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بطرس الثانية أصحاح 1 للآية 19. أثبت من رؤية الرب يسوع على جبل التجلي، وأثبت من سماع صوت الآب يأتي من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. والآن التحدي، هل تقول للرب: يا رب، أنا لا أضع ثقتي في الأمور المنظورة، لكنني أجدد ثقتي في كلمة الله؟ نعم، إله المعجزات موجود، لكن ثقتي لا تتوقف يا رب على معجزة تصنعها معي أو لا تصنعها، إن ثقتي فيك، فأنت جدير بثقتي. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كلمة ربي في السماء تثبت للأدهار، كذا أمانة العلي إلى مدى الأدوار. لو لم يكن شرع العلي موضوع على الذتي، لهلكت وفنيت في الذل قوتي. كلامك الحلو الشهي للدهر لا أنساه، فأنت قد أحييتني به أيا الله. لك أنا يا سيدي كن منقذا إياي، قولك قد جعلني أفطن يا مولاي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 125، ترنيمة المصاعد.
2: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر. أورشليم الجبال حولها، والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر. لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين، لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيمي القلوب، أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإثم. سلام على إسرائيل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كم يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر، ده كان حالي. فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماماً عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايماً هي تقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزله من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس انه هيعمل افضل حاجة من كل الاحداث والظروف اللي انت بتعدي بيها، والاهم انه هيحفظك انت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن اي حاجة. انا عايزك شبعان، ما عندكش انيميا في الامر ده. داود في مزمور 16 والاعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب. لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبداً، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز. ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا. أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب، فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة: افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح. قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها، هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من

0: فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست من فوق، هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

يا كل اللي بتشوفني عارف ايه أسوأ أنواع الإدمانات؟ إدمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة أو فشل أو غدر أو خيانة أو فقد إلى آخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا إيه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، أطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل إيه في الضغط؟ بيعمل إيه في السكر؟ بيعمل إيه في القولون العصبي؟ بيعمل إيه في جهاز المناعة كله؟ أرجوك أنا عايز أساعدك النهاردة، إزاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة؟ أرجوك، واحد، تذكر أن ما مضى قد مضى ولن يعود مرة أخرى. اتنين، أرجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني أول ما تجيلك كده الفكرة أو ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل أي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل أي هواية، روح قابل أصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جداً، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب إحسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن في مكاسب، في فقد لكن في إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك تنتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 45. العنوان بيقول لإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة. بيقول الدارسين إن تعبير على السوسن بيشير إلى الآلة الموسيقية المستخدمة اللي هي ذات الستة أوتار، أو ربما بيشير للنغمة الموسيقية المستخدمة في ترتيل المزمور. أما ترنيمة محبة معناها نشيد حب. فمزمور 45 يا حبايب بيرسم صورة شعرية بتصف مراسيم زواج لملك من ابنة ملك. وصنفت الكنيسة الأولى المزمور ده على إنه نبوة عن المسيح لكل المجد، المسيح الملك وارتباطه بعروسه اللي هي الكنيسة المفدية بدمه المتحدة بيه. فنقدر نشوف الملك العريس في مزمور 45 هو المسيح للمجد، والعروس هي الكنيسة اللي هي إحنا المؤمنين جسد المسيح. ويبدأ المزمور بمقدمة شعرية تمجد الملك العريس. يقول في عدد واحد: فاض قلبي بكلام صالح. فاض يعني تفجر تدفق. فكاتب المزمور بيقول من كتر ما قلبي مليان بمشاعر الحب نحو الملك ما قدرتش احتفظ بيها، فقلبي فاض وتدفقت منه المشاعر دي. ويكمل: متكلم أنا بإنشائي، إنشائي يعني شعري وأبياتي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. ويبدأ من عدد 2 يتكلم عن أسباب تمجيده للملك العريس، ويسرد صفات الملك ده اللي كتبت بشكل نبوي عن الرب يسوع لكل المجد. فالصفات اللي جاية دي لا تتحقق في أي ملك من الملوك البشر. يقول عدد 2: أنت أبرع جمالا من بني البشر. مش بيتكلم عن جمال الشكل بس، لكن جمال الشخصية وصفاتها. والدليل إنه بيقول انسكبت النعمة على شفتيك. لكن من المزمور نقدر نعرف إنه رغم إنه الملك ده جميل وملهوش مثيل، لكن ليه أعداء، ويدعو المرنم الملك ليحارب وينتصر على أعداء. دعا الكاتب الملك بتاعه إلى نصرة الحق والتواضع والعدل. والخصائص الثلاثة دول، التواضع والعدل والحق، هي على النقيض تماماً لصفات الملوك البشر اللي كانوا في الوقت ده، اللي كانوا عايشين أيام كاتب المزمور، اللي كانوا بيتميزوا بالنزوات، بالفخر، تكبر، استبداد. ويكمل في الأعداد من 6 و7 يمجد كاتب المزمور الملك العريس ويقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. خاطب الكاتب ملك البشر بالكلمات دي، ويقصد أنه واقف مكان الله وممثل لله. واقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين هذه الآيات للإشارة إلى تفوق المسيح ابن الله على الملائكة. تقدر أنك أنت ترجع للآيات دي في عبرانيين 1 الأعداد من 5 ل7. ده بيخلينا نشوف المزمور أنه نبوة واضحة عن المسيح. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد 8 و9 يصف في صورة شعرية جميلة مراسم حفل الزفاف. ويبدأ في الأعداد من 10 ل15 بوصف الأميرة العروس واللي هي الكنيسة، ويبدأ ينصحها، ونقدر نقول إنه بينصحنا إحنا كمان في عدد 10، ويقول: اسمعي يا بنت وانظري، وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. فهو بيدعو العروس إنها تخصص نفسها بالكامل للعريس. بعدها يشرح كاتب المزمور ويصف جمال وروعة موكب الأميرة اللي هي العروس، وإزاي هيكون في تعويض لأنها تركت أهلها وبيت أبيها لتلتصق بالعريس الملك. فمزمور 45 يا حبايب نقدر نشوف الملك العريس اللي هو الرب يسوع لكل المجد، والعروس اللي هي الكنيسة جسد المسيح. ويختم كاتب المزمور بدعوة المؤمنين جسد المسيح لتكريس وتخصيص أنفسنا للملك المسيح لكل المجد. يا رب يسوع، افتح عينينا على شخصك فنقدر نشوف جمالك وصلاحك ومحبتك لينا. املأ عينينا بيك فقلوبنا تفيض بمشاعر الامتنان لشخصك. ساعدنا نشوف ونقدر كم بذلت وضحيت لأجلنا على الصليب، فأنت قد أحببتنا وأسلمت نفسك لأجلنا لكي تقدسنا وتطهرنا وتحضرنا لشخصك كنيسة مجيدة مقدسة وبلا عيب. رب ساعدنا نكرس أنفسنا، حياتنا، أوقاتنا لشخصك، ولا تكون سيادة على حياتنا لآخر سواك.
آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

اهلا بيكم معانا في حلقه النهارده. النهارده هنتكلم عن نقط عشوائيه كده هو لذيذه ممكن تساعدنا في علاقاتنا الزوجيه جامد. اول نقطه هي اعتبروا جوازكم المولود الاول، يعني اول بيبي. يعني البيبي دوت بنغذيه وبناكله وبنصرف عليه وبنحاول نعلمه احسن حاجه ونعمل فيه احسن حاجه وبتعب فيه، لكن لما بيمرض او يتعب ما جريش بقى وارميه صح واجيب غيره، لا انا بتعب في ان انا الف بيه على الدكاتره وابذل مجهود معاه عشان اعالجه، مش بنساه ولا بسيبه ولا بجيب غيره، بلف بيه ساعات على الدكاتره، ساعات بضطر اصرف فلوس كتير قوي عليه، ساعات بضطر ابيع حاجات ممتلكات عندي علشان اصرف عليه. بلاش نستسهل في ان العلاقه دي مش نافعه او مش قادر ابذل فيها اكتر من كده. خلونا مع بعض نروح لمتخصص، نروح لمساعده، نسمع حاجه مع بعض علشان ننقذ المولود ده. تاني نقطه، خلونا نحاول نعامل شريك حياتنا اكنه صديق او زميل في الشغل او صاحبتك. يعني مثلا جوزك لو دخل وولع النور هتصرخي فيه اطفي النور انا نايمه، غير بقى لو واحده صاحبتك هي اللي دخلت عليكي وولعت النور هتقولي لها معلش ممكن تطفي النور انا نايمه. فخلونا نحترم بعض زي ما بنحترم اصحابنا، بلاش ردود الافعال القويه جدا اللي هي من غير تفكير، لا نهدى كده ونفكر البني ادم اللي قدامي ده بني ادم محترم، لو دي صاحبتي كنت عملت ايه، لو دي زميلتي كنت عملت معاها ايه. تالت نقطه، الجواز صداقه، علاقه اتنين اصحاب مش بس شراكه في مشروع بيت وعيله. يعني احنا اصحاب بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنخرج مع بعض ساعات، وبنقضي وقت لذيذ مع بعض. رابع نقطه، اقري وتعلمي عن الجواز. الجواز رحله طويله وكلها تعلم، وكل ما هتقري اكتر وكل ما هتبذلي مجهود اكتر تفهمي عنه، تفهمي عن العلاقه، تفهمي فين المشكله، هتشوفي نتيجه حلوه. خامس نقطه هي ان احنا لازم ناخد بالنا من المفاهيم الغلط اللي كتير بتتسرب لينا عن الحب من خلال المجتمع اللي احنا عايشين فيه او من خلال الافلام المسلسلات والاغاني اللي حوالينا اللي بنسمعها طول الوقت، بتلخبطنا شويه في ايه مفهوم الحب الحقيقي. هراجع معاكم كده كم مفهوم بسرعه. المفهوم الاول هو ان الحب عكس الكراهيه، فلو مش بكره اللي قدامي شريك حياتي خلاص يبقى الدنيا بخير. لا لا، هو الحب عكس الانانيه، يعني انا مش المحور هو المحور، انا بره نفسي انا بهتم باللي قدامي. تاني واحد، الحب حاجه بتحصل لي، انا بقع في الحب، انا بتزحلق في الحب. لا، هو الحقيقه الحب ده فعل، انا حاجه بتحصل لي، الحب انا بقع فيه، انا بتزحلق في الحب. لا، الحقيقه الحب فعل، الحب حاجه انا بعملها. تالت حاجه، الحب بحس بيه، ياه مشاعر حلوه قوي، حسيت اني بحبها. لا، الحقيقه هو قرار، هو قرار انا باخده كل يوم الصبح ان انا هحب جوزي وان انا هتصرف تصرفات معينه مع جوزي. الحب انا بكرره كل يوم الصبح من اول وجديد، مش بصحى حاسه ان انا بموت فيه، ما بيحصلش. النقطه اللي بعديها هو ان زوجي عارف اني بحبه، مش لازم اقول له يعني، لا لازم اعبر، بنحتاج نعبر لبعض عن مشاعرنا دي. هنسمع عن خمس لغات الحب وازاي بنعبر عن حبنا لبعض، دي حاجه مهمه جدا. ما اخدش كده هو توقع انه اكيد جوزي عارف ان انا بحبه خلاص ما انا اتجوزته، لا حلو نفكر بعض بمشاعرنا الحلوه لبعض. النقطه اللي بعديها، الحب بحس بيه فجاه، هو لحظي. لا، هو الحب يعني وقت، يعني هناخد وقت وهنكون العلاقه وهننمي العلاقه وهنتمتع مع بعض فهنحب بعض اكتر فهنقعد مع بعض اكتر. النقطه اللي بعديها، الحب الحقيقي فيه عطاء مش اخذ، في فيض، في انا بدلدق على اللي قدامي، عايز انسكب على اللي قدامي، مش انا بشفط من اللي قدامي وعايز اخد منه واستنزف كل حاجه يقدر يديهاني. الحب التزام، انا ملتزمه بالشخص اللي قدامي بغض النظر عن مشاعري ايه، بغض النظر عن ايه ضعفاته، انا ملتزمه باللي قدامي، مش انا زهقت فهغيره او انا تعبت فهسيبه، لا انا ملتزمه باللي قدامي. واخيرا، الحب فيه تواصل، والتواصل العميق مهم جدا علشان بيزود الحب وبيزود العلاقة وبيزود التفاهم. وعندنا حلقة كاملة عن التواصل وعن مستويات التواصل هنقدر فيها نستفيد يعني إيه نتواصل صح
ونتمتع بالتواصل ده.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

تعالوا نعمل تدريب صغير عايزكم تشتركوا معايا فيه. فأنا هحط على السكرين اللي قدامنا صورة قوسين محطوطين قدامكم زي ما أنتوا شايفين، وسؤالي ليكم: ماذا كان هذا الشكل في الأصل؟ وعايزك وانت بتتفرج تحط تصور في ذهنك ايه كان شكل القوسين دول في الأصل. تعال أعرض عليك بعض الاحتمالات. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. كم واحد فيكم فكر في نمر الدي انه كان دايرة كاملة؟ اعتقد ان معظمنا او عدد كبير مننا فكر انه يكون دي، بس لانني ما عنديش معلومات عنه في الاصل ما اقدرش ارسمه، ما اقدرش اتخيله. في الحقيقة انه الشكل كان مرسوم كقوسين في الاصل وما فيش حاجة ناقصة خالص. انا بمجرد ان انا حطيت السؤال قدامكم ما هو هذا الشكل في الاصل، ده خلاك انت تفكر انك تعمل له شكل في الاصل. وده اللي بيحصل معانا في العلوم التطبيقية وعلوم الاصول. احنا بنجد الحفريات في الحاضر، بنحاول نتخيل كان شكلها ايه والظروف اللي عاشت فيها في الماضي كان شكلها ايه. احنا عندنا تفاعلات الحياة الكيماوية اللي نعرفها في الوقت الحاضر، بنحاول نتخيل طب في الاصل كان شكلها ايه. لكن في الحقيقة انه علم الاصول يعتمد على نقطة البداية، فإذا كانت البداية بداية إلحادية تقول إن الله غير موجود بالمرة، بنحاول نفسر الظواهر الطبيعية باستثناء وجود الله الخالق، ودي فيها مشكلة كبيرة لأن المادة لا تخلق نفسها، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ده أول قانون في الطبيعة. فالمادة لا تستحدث من العدم، لكن عشان تلغي الله الخالق لازم تقبل إن المادة لازم تستحدث من العدم، فأنت بتخالف قانون الطبيعة في أول افتراض بتحطه علشان تؤمن بنظرية النشوء والارتقاء أو بنظرية البيج بانج. لكن إحنا لما نبدأ بكلمة الله الصادقة بنعرف منها إنه الله الخالق القادر إنه يخلق من لا شيء، هو الإله اللي صنع كل هذا الكون واللي صنع كل هذه المخلوقات واللي خلق الإنسان على صورته عشان يكون على رأس الخليقة اللي صنعها الله. تعالوا بينا ندرس هذه القضايا بذهن متفتح، تعالوا بينا ندرس هذه القضايا بمنطق مفتوح علشان نقبل فيه فكر الله، ونشوف لو بصينا بنضارة الله للعالم من خلال الكتاب المقدس هنقدر نوصل للحقائق ولا لأ.

ثق قوم، ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشه والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم، وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه، ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان إننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله. فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن، هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30، الرب الصالح، بيتكلم عن المحبة. إرميا 31:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15. هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الاية الجميلة يوحنا 3:16، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أفسس 2:4، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الحقيقة محبة الله هي جوهر شخصية الله. محبة الله غير مشروطة، مش منتظر مني أي شروط ولا أعمل أي حاجة ولا أقدم أي شيء، لكنه بيحبني لذاتي، مش مرتبط أنا مؤمن ولا بعيد، أنا ماشي خطوات حلو مع ربنا ولا ممشي نص ونص، ودايما بيحبني. حبة غير مشروطة، غير محدودة، حبة أبدية مستمرة ومكملة معايا في حياتي. محبته دايما لنفعي، لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر أنه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك أفضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل، بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا. محبته فيها تشارك، اتحاد بنا، اتحد بينا بالمحبة. اتفقنا إنه الآب والابن والروح القدس الثالوث يحب بعضهم بعض، وأدخل الإنسان داخل هذه العلاقة، بقى مركز الحب دوت، فبقى الإنسان مستمتع بالحب ده. الله محبة، الله محبة، بيحبك بدون شروط، وكل اللي هو منتظره مننا هو أننا نحبه بنفس الحب ده. عشان كده يقول لنا تحب الرب إلهك بكل قلبك، هو ده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو أحبنا محبة كاملة عايزنا نحبه نفس الحب ده، أحبنا محبة غير مشروطة عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله، افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك، خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

مزمور 23 بيقول: الرب رعايا فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني.

مزمور 84 عدد 10 بيقول كده: لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. البصر من ضمن البركات الكثيرة والمتعددة والمتنوعة التي لا تقدر بثمن. أنا مرات كتيرة انكسرت نظارتي وكان عندي مشكلة أو تضيع النظارة وأبقى بدور على النظارة من غير نظارة. على أي حال، كان لصديقي وجيه وهبة قدرات غير عادية، فقد بصره منذ أن كان طفلا، لكن يستطيع أن يميز الأشخاص والأماكن وحتى الساعة والألوان بصورة تدعو إلى العجب. البصيرة تستطيع أن تبصر ما لا يستطيع البصر أن يبصره. البصيرة تستطيع أن ترى حل مشكلة يرى البعض أنها لا حل لها. البصيرة تصدق إنسان يقول البعض إنه كاذب. البصيرة ترى الأمل البعيد حين لا يرى آخرون سوى اليأس. البصيرة هي عين الذهن. البصيرة هي عين الذهن التي ترى ما وراء الكلمات والأفعال والموجود. البصيرة ترصد المشاعر وتسترشف الهواجس. والإنسان، أي إنسان وكل إنسان عادي، يؤمن بما يراه وما يلمسه وما يسمعه، وكلها أمور تخطئ وتصيب كلها. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن كلمة الله تعلمنا أن نحيا بالإيمان لا بالعيان، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، وأن كلمة الله أثبت حتى من معجزات الله نفسه. أكرر العبارة، كلمة الله أثبت من معجزات الله. لماذا؟ لأن المعجزة التي يجريها الله مع شخص قد لا يجريها مع شخص آخر. ففي ناس ماتوا بالإيمان، وفي ناس نجوا من حد السيف بالإيمان. ثم إن المعجزة التي تحدث في مكان قد لا تحدث في مكان آخر. عصا موسى يستخدمها مع فرعون، يستخدمها مع البحر الأحمر، لقد قد لا تصلح عندما يتحدث إلى الصخرة. والمعجزة التي تحدث مع شخص قد لا تتكرر مع نفس الشخص. لذلك قال أليشع للأرملة الفقيرة: عيشي بما بقي. مش كل ما تحتاجي تجيبي من الجيران أوعية ودهنة زيت وتبيعي، عيشي بما بقي. لكن كلمة الله تصلح لكل الأجيال والأعمار. يقول المختبر: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. إن كلمة الله تصلح لكل الأجيال، لكل الأعمار، لكل المناسبات، لكل الاحتياجات. لذلك الآية التي يجب أن نحفظها، آية الصباح والمساء، بسمة الصباح وهمسة المساء، الآية تأتينا من رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 19. بطرس الثانية 1:19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. أكرر الآية، بطرس الثانية 1:19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ردد من فضلك مع الآية مرة أخيرة: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ترى هل تثق في كلمة الله؟ هل تتكل على مواعيد الرب لك؟
أكد للرب هذا. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إخوتي الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ومهما يكن الأمر إن كنت في بداية اليوم أو في آخر اليوم أصلي أن يبارك الرب حياتك. لازلنا نتأمل معا في كلمة الله، وقلت إن الكلمة كلمة الله أثبت من معجزات الله. كلمة الله أثبت من معجزات الله. تسألني إزاي؟ لتونا قبل الفصل توقفنا عند الآية، آية الحفظ بطرس الثانية 1:19، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض الآية 16 بيقول فيها هذه الكلمات. يقول: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته. معاينين يعني إيه؟ يعني شايفين بالعيان. كنا معاينين عظمته. والآية 17: لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. يبقى عمل إيه؟ كنا معينين عظمته، يعني شايفين، وكنا سامعين، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا عليه. الآية 18. يبقى الآية 16 كنا معينين، والآية 18 كنا سامعين، والآية 19 وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من إيه؟ أثبت من رؤيتنا معينين للرب على جبل التجلي، وأثبت من سمعنا لصوت الآب ونزول الروح القدس على الابن المبارك. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أثبت من رؤية شخص الرب يسوع المسيح على جبل التجلي وصوت الآب يأتي من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت من معجزة سماع صوت الآب ورؤية الرب متجليا على الجبل. ترى هل نضع ثقتنا في كلمة الله؟ إن المعجزة التي حدثت لم نعرفها إلا من خلال كلمة الله. المعجزة على جبل التجلي وبقية كل معجزات الكلمة عرفناها من خلال كلمة الله. وأنا لذلك أقول كلمة الله أثبت من معجزات الله. هل تضع ثقتك في كلمة الله؟ قل له: يا رب أنا أؤمن بالكلمة، آمنت يا ربي، فقوي إيماني، شدد يقيني، وزد فيك إركاني. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التحدي. قلنا إن الآية وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 19. أثبت من رؤية الرب يسوع على جبل التجلي، وأثبت من سماع صوت الآب يأتي من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. والآن التحدي، هل تقول للرب: يا رب، أنا لا أضع ثقتي في الأمور المنظورة، لكنني أجدد ثقتي في كلمة الله؟ نعم، إله المعجزات موجود، لكن ثقتي لا تتوقف يا رب على معجزة تصنعها معي أو لا تصنعها، إن ثقتي فيك، فأنت جدير بثقتي. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كلمة ربي في السماء تثبت للأدهار، كذا أمانة العلي إلى مدى الأدوار. لو لم يكن شرع العلي موضوع على الذات، لهلكت وفنيت في الذل قوتي. كلامك الحلو الشهي للدهر لا أنساه، فأنت قد أحييتني به أيا الله. لك أنا يا سيدي كن منقذا إياي، قولك قد جعلني أفطن يا مولاي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 135.
3: هللويا، سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. سبحوا الرب لأن الرب صالح، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو، لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل لخاصته. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه، الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى البهائم، أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده، الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعزاء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان وكل ممالك كنعان، وأعطى أرضهم ميراثا ميراثا لإسرائيل شعبه. يا رب اسمك إلى الدهر، يا رب ذكرك إلى دور فدور، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. أصنام الأمم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس، مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. يا بيت إسرائيل بارك الرب، يا بيت هارون بارك الرب، يا بيت لاوي بارك الرب، يا خائف الرب بارك الرب، مبارك الرب من صهيون الساكن في أورشليم. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كام يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني إني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش إن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين، وده مش عيب ومش غلط. الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج. ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه واللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة. صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد. رب أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن إحنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن إحنا نلحق ندرك ونفهم إن أنت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا خبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. أمين.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف، لما بندخله برجلينا. واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف، يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جدا صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلا، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن انت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. انت أب حقيقي وصالح، الأخبار صعبة ووحشة، لكن انت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مدت إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي انت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي، فعمال يخبط بكل قوته. هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه، واللي بأعمالهم الشريرة مديين ليه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. آه هتفرق، عشان أنتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة الطاحن، واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده لولا ايدي الممدودة والصلوات المرفوعة من ولادي الأمنة كان زمانه بقى أضعاف مضاعفة. وقوتكم الحقيقية هي ثباتكم في يسوع وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعة لأبوكم اللي مصدقين فيه بكل قلبكم. في الصليب يسوع حسم حرب الإنسان في علاقته بالسماء وعلاقته بأبوه السماوي الأصيل، وشق الحجاب للأبد، وخطف من إيد العدو مفتاح السجن اللي سجن فيه البشرية، وفتح الباب وادى الحرية للناس إنها تخرج. وفي خرجوا وأدركوا، لكن في كتار فضلوا في السجن مقصورين وحتى مش عايزين يسمعوا إن ليهم حرية يخرجوا، وهو زين ليهم السجن بطريقة تخليهم ما يدركوش إنهم مقصورين وحريتهم مسلوبة. ودول اللي مدين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوث الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لولادي وللغلابة المقصورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا ازاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. أنتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، أنتم الجسد الحقيقي اللي لي على الأرض. الحرب صحيح شرسة، لكن أنا معاكم ومفيش حاجة تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهأكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عمله يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6، يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جداً، أنتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف ان يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين ليه. ما تخافوش، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

الجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة. فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

اهلا بيكم بحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن ادوار الام. اول دور هو التأييد. ايه هو التأييد؟ يعني ايه؟ يعني ان انا اقول حاضر وخلاص زي السيد كده، اي حاجة تتقلي اوكي، اي حاجة اوافق عليها بطريقة مثلا سلبية، بطريقة ان انا مقهورة ومش قادرة اعبر عن نفسي، ولا هي الناحية التانية انه يكون في مساواة وفي استقلالية، وان انا اقدر اكون الراجل واقدر اكون الست واقدر انا اعمل الدورين وخلاص. فولا ده صح ولا يعني ما فيش اكستريمز، يا ولا ده صح ولا ده صح. خلينا نعرف ايه هو التأييد. التأييد هو رؤية انا وهو شريكي بنشوفها سوا، بيبقى عندنا انا وهو اهداف مشتركة مع بعض. الكتاب المقدس بيقول: وقال الرب الإله ليس جيدا ان يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. ده في تكوين 18:2. يعني ايه؟ يعني انا وشريك حياتي مع بعض نفس الاتجاه، متفقين على مبادئ معينة، متفقين على قيم معينة. 4 نقاط مهمة قوي في التأييد، مهمة جدا لتأييد زوجي. اول حاجة فيهم هي القيمة والاحترام. يعني ايه؟ يعني اديله مساحة يقوم بدوره، يعني هو ما يبقاش دوره عبارة بس عن الممول بتاع البيت او الATM ماشين، ما يهمش باقي ادواره، لانه كل واحد فينا ربنا خلق ليه دور مميز. انا ليه ادوار مميزة، وجوزي وشريك حياتي ليه برضه هو كمان أدوار مميزة، لأنه ما كانش ربنا هيخلق آدم وحواء، كان عمل شخص واحد ويقوم هو بكل الأدوار، ولكن إحنا الاتنين مع بعض هنكمل بعض وبنعمل أدوار. فأنا أديله مساحته، أساعده يعرف إيه الحاجة اللي هو قوي فيها أو مميز فيها اللي يقدر يساعد فيها أولادنا. يعني مثلا هو شاطر في الريسيرتشز أو في البحوثات، أخلي مثلا يساعد ابني، ابني لما يجي يسألني أقول له بابا في الحتة دي قوي، إيه رأيك تسأله؟ أدي له فرصة إن هو يساعد ابني في الحتة دي. أخلي احترامي ليه مش بس بالكلام، برضه في تصرفاتي، بلغة الجسد، خصوصا قدام الأولاد، لأن الولاد بيلاحظوا كويس قوي وهم أذكياء جدا جدا، واللي بيشوفوه هم ده اللي بيعملوه. دي كانت أول بوينت. خلينا نتكلم في تاني بوينت اللي هي الدعم والتشجيع. ممكن أختار إن يبقى أسلوبي سلبي في الكلام معاه، اي حاجه يعملها اقول له دايما الحاجه السلبيه، او ممكن اختار انه اي تبقى لغتي لغه الشكر، يعني احاول الاقي الحاجه الحلوه، اشوف الحاجه الكويسه اشجعها. يعني مثلا جرب يعمل اكله ما طلعتش حلوه او ما طلعتش احسن حاجه، ممكن ما طلعتش زي انا ما بعملها، اتس اوكي، ممكن اجرب ان انا اشجعه، على الاقل اقول له شكرا انه انت جربت تعمل لنا حاجه، او شكرا انت فكرت فينا وعايز تعمل لنا حاجه حلوه، شكرا ان انت مثلا ساعدت بنتنا كان في مشروع في المدرسه فرقت معاها قوي، فرق مع ابني ان انت خدته معاه الماتش. ادور على الحاجه الحلوه دايما. تالت بوينت ان انا اعطيه مساحه للخطا، يعني ما بقاش قاعده بتصيد الاخطاء، استنى مثلا يخطا وعلى طول اقول له انت عملت كذا وكذا. خليني دايما فاكره انه انا وهو فريق واحد، يعني احنا الاتنين مع بعض مش ضد بعض. فلما يكون هو بيعمل اخطاء اديله فرصه بس ان هو يصلح ده. لازم حاجة مهمة قوي محتاجة ان انا ابقى عارفاها، ان اختلافنا ما يبقاش قدام الاولاد، ما اجيش اكبر الغلطة اللي هو عملها قدامهم، خليها دايما لوحدنا، ان بقى انا وهو قاعدين لوحدنا في الأوضة، واديله تشجيع الاول، بعدين اديله ايه الحاجة اللي انا عايز اعلق عليها، ايه الحاجة اللي شفتها انا غلط. لازم دايما خلي في الباك جراوند بتاعتنا محتاجة ان انا اعرف ان احنا فريق واحد، فنسامح بعض، نفوت لبعض، وخلي عندي دايما ثقة وتسليم لربنا، لأن ربنا في الآخر هو اللي قائد للبيت ده، هو قائد لزوجي. رابع بوينت هي توجه القلب والعقل، يعني اللي جوايا هيتعكس على اللي برايا. أنا بحب الآية اللي بتقول من فضلة القلب يتكلم الفم، يعني إيه اللي أنا جوايا؟ أمتحن أفكاري، أمتحن مشاعري ناحيته، هل أنا بحس اتجاهه بغضب، عندي مرارة، عندي مثلا محوشاله شوية كده خلافات وأخطاء وموجودين عندي، ولا عندي ناحيته محبة وعندي ناحيته تعاطف؟ اللي جوايا يعكس على اللي برايا.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي سكندر.

أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا بنستكمل حديثنا عن نظرية داروين في النشوء والارتقاء. وزي ما قلنا قبل كده أن فكرة النشوء والارتقاء وأن المادة هي كل شيء كانت فكرة موجودة قبل داروين، موجودة عند الإغريق، لكن أكتر واحد عمل لها شهرة هو داروين، وافترض حاجة اسمها شجرة الحياة زي ما احنا شايفينها على السكرين قدامنا. بيقول انها بدأت بخلية واحدة، طبعا وجود الخلية الواحدة دي بيقول انه جاب الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، وابتدت تتكون منه الحيوانات وتتكون منه القرود المختلفة وبعدين يتكون منه الإنسان. وعمل كتاب اسمه Descent of Man، ده كان آخر حاجة كتبها، عن انه ان احنا كلنا جينا من حاجة اسمها Common Ancestor، وده اللي بنسميه من الميكروب إلى عالم الميكروبات، From Microbe to Microbiologist، بمعنى أن إحنا في الأصل كنا ميكروب، حاجة صغيرة خلية أحادية، والخلية الأحادية دي ابتدت تتكاثر وتزيد عليها المعلومات بالتدريج بالتدريج. طبعا في سؤال ضخم قوي، منين جت المعلومات دي؟ إحنا قلنا المعلومات لازم يكون لها مصدر ذكاء، فالطبيعة مش ممكن هي اللي تخلق المعلومات. وابتدت شجرة الحياة دي تكون هي التفسير لكل الظواهر الطبيعية اللي احنا شايفينها، وبنستثني وجود الله من المعادلة دي وبنقول انه مش موجود.

نسميه التطور الرأسي، وده اللي هو مخالف لكلمة الله الصادقة، وأيضا مخالف للقضايا العلمية الضخمة اللي احنا هنلمسها واللي هنتكلم عنها بالتفصيل، لأنه ما فيش حلقات متوسطة بين كل الكائنات دي. لو إنه في سجل الحفريات، لو إنه سمكة بتتحول لبر مائية، لازم في المرحلة دي نلاقي حفريات كتيرة قوي تورينا حلقات متوسطة، ده مش موجود. إنه من الزواحف إلى الطيور لازم نلاقي حاجات كتيرة فيها أجنحة لسه صغيرة ما قدرتش تطير، والرئة اتغيرت والمنقار اتغير، ما بنلاقيش الكلام ده في الحفريات، ده مش موجود. فالحلقات المتوسطة مش موجودة، وكل الحاجات اللي قالوا إنها حلقات متوسطة أثبتوا بعد كده إنها لا تمثل حلقة متوسطة يعتمد عليها. إحنا في الفكر الكتابي، فكر الخليقة، إن الله خلق كل شيء كجنسه، كجنسه الأسماك كجنسها، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الإنسان كجنسه. ده الفرق الكبير بين نظرية النشوء والارتقاء وأفكار الخلق الكتابي اللي موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين. النشوء والارتقاء بيفترض بخلية واحدة حية وابتدت تتطور لحد ما وصلنا، وده اللي بنسميه التطور الرأسي، وده اللي احنا مش بنثق فيه وما بنعتبروش انه فكر علمي. حتى الخليقة بتقول ان الله بطريقة معجزية خلق، وخلق أنواع مختلفة، فخلق الأسماك وخلق البرمائيات والزواحف والطيور والدوابات دبابات الأرض، وبعدين خلق الإنسان على صورته ومثاله. فإحنا ما تطورناش، الإنسان ما تطورش من الكائن السابق لي، لأنه الإنسان خلق بصفة معجزية خاصة على صورة الله وشبهه. عشان كده لما سقط الإنسان الرب جاء افتداه. عايز بس قبل ما انهي الحلقة دي أوضح أن في حاجة اسمها التطور الأفقي، بمعنى التغيرات في الكائنات، المجموعات، الكائنات الحية. ده الكتاب المقدس بيؤكده، وده اللي اسمه الانتخاب الطبيعي أو التأقلم بتاع الكائنات. هنشرح الموضوع ده بالتفصيل في حلقات قادمة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 49. مزمور 49 بيتكلم عن أكتر حقيقة واقعية في الحياة وكتير مننا كبشر بيعتبروها لغز، ألا وهي حقيقة الموت. ونلاقي أن كاتب المزمور أنه مش بيخاطب الله أبدا في المزمور ده، هو بس ذكر اسم الله مرتين. فهدف المزمور مش مخاطبة الله أو أنه بيجري حوار مع الله، لكن هدف المزمور أنه بيقدم تأمل وحكمة في لغز الحياة. وابتدى في بداية المزمور بيشجع جميع البشر من كل الفئات على الاستماع إلى ما قاله في هذه القصيدة. فبيقول في الجزء الأول من المزمور في أول 4 أعداد: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، فالكلام موجه لكل الشعوب مش بس بني البشر. أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال و